يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من وسائل رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ في الذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع.

وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين. نشرع معكم أحبتنا المستمعين في الآية 14 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. صدق الله العظيم. إن هذه الآية هي الآية الثانية بعد 100 من سورة البقرة، وقد وردت فيها 9 مسائل. فأما المسألة الأولى فهي ما ذكره الطبري وغيره في قصص هذه الآية، وهو أن سليمان عليه السلام كانت له امرأة يقال لها الجرادة تكرم عليه ويهواها، فاختصم أهلها مع قوم، فكان ميل سليمان عليه السلام إلى أن يكون الحكم لأهل الجرادة، فعوقب، وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يخلو بأحدى نسائه أعطاها خاتمة، ففعل ذلك يوما فألقى الله تعالى صورته على شيطان فجاءها فأخذ الخاتم فلبسه ودانت الجن والإنس له. وجاء سليمان عليه السلام بعد ذلك يطلبه فقالت: ألم تأخذه؟ فعلم أنه ابتلي، وعلمت الشياطين أن ذلك لا يدوم لها، فاغتنمت الفرصة فوضعت أوضاعا من السحر والكفر وفنونا من النيرجات، وهي أخذ كالسحر وليس به، وإنما هو تشبيه وتلبيس. وسطروها في مهارق، وهي الصحيفة البيضاء، وقالوا: هذا ما كتب آصف ابن برخياء كاتب نبي الله سليمان، فدفنوها تحت كرسيه، وعاد سليمان إلى حاله واستأثر الله تعالى به. فقالت الشياطين لنا: إنما كان سليمان يملككم بأمور أكثرها تحت كرسيه فيها علوم غريبة فدونكم، فاحتفروا عليها، ففعلوا واستثاروها فنفذ عليهم القضاء فصار في أيديهم. وتناقلته الكفرة والفلاسفة عنهم حتى وصل ذلك إلى يهود الحجاز، فكانوا يعلمونه ويعلمونه ويصرفونه في حوائجهم ومعايشهم، وكانوا بين

جاهلية جهلاء وأمة عمياء. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ونور القلوب وكشف قناع الألباب، لجأت اليهود إلى أن تعلق ما كان عندها من ذلك لسليمان عليه السلام، وتزعم أنه مما نزل به جبريل وميكائيل عليهما السلام على سليمان عليه السلام، وكان ذلك قد حمل قوما قبل البعث على أن يتبرأوا من سليمان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي أن ما ذكر على مسمعكم الكريم آنفا مما فيه الحرج في ذكره عن بني إسرائيل لما قدمناه من أنه إنما أذن لنا أن نتحدث عنهم في حديث يعود إليهم، وما كنا لنذكر ذلك لولا أن الدواوين قد شحنت به. أما قولهم بأن سليمان كان ارتكب هذا الإثم فباطل قطعا، وذلك لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يجوز ذلك عليهم إجماعا، فإنهم معصومون عن الكبائر باتفاق. وأما قولهم بأن شيطان صور في صورة ملك أو نبي فأخذ الخاتم فباطل قطعا، وذلك لأن الشياطين لا تتصور في صورة الأنبياء. وبالنسبة لدفنها تحت كرسي سليمان عليه السلام فيمكن ألا يعلم بذلك وتبقى حتى يفتتن بها الخلق بعده. وقد روي أن سليمان عليه السلام أخذها ودفنها تحت كرسيه، وذلك مما لا يجوز عليه، وإنه لم يكن ساحرا. أما لو علم أنه سحر فحقها أن تحرق أو تغرق ولا تبقى عرضة للنقل والعمل. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي في قوله تعالى واتبعوا، فقد قيل بأن المراد بهم اليهود في زمان سليمان عليه السلام، وقيل هم يهود زماننا، واللفظ فيهم عام ولجميعهم محتمل، وقد كان الكل منهم متبعا لهذا الباطل. أما المسألة الرابعة في هذه الآية فهي في قوله تعالى وما تتلو الشياطين، فقد اختلف العلماء في حرف ما، فمنهم من قال بأنه نفي، ومنهم من قال بأنه مفعول وهو الصحيح، ولا وجه لمن يقول إنه نفي لا في نظام الكلام ولا في صحة المعنى، ولا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا، ولا يمتنع شرعا. وتقريره واتبع اليهود ما تلته الشياطين من السحر على ملك سليمان، وهي بمعنى نسبته إليه وأخبرت به عنه. وما كفر سليمان قط ولا سحر، ولكن الشياطين كفروا بسحرهم وأنهم يعلمونه الناس، ومعتقد الكفر كافر وقائله كافر، ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل وهاروت هاروت وماروت، وما كان الملكان يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فهي التساؤل حول كيفية إنزال الله تعالى للباطل والكفر، والإجابة على ذلك تقتضي القول بأن كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منزل من عند الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ماذا فتح الليلة من الخزائن، ماذا أنزل الله تعالى من الفتن، أيقظوا صواحب الحجر ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وفي هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم عن الفتن على الخلق، فإن قيل وكيف نزل الكفر على الملكين وهم يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، فأنى يصح أن يتكلموا بالكفر ويعلموه، وهي المسألة السادسة في هذه الآية. والإجابة عنها أن هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي

عن الحسن أنه قرأ الملكين وروى أنه كان ببابل علجان وهو الرجل من كفار العجم، وقد بلغ التغافل أو الغفلة ببعضهم حتى قال إنما هما داود وسليمان عليهما السلام. وتأول الآية وما أنزل على الملكين أي في أيامهما، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد أي الشياطين. وقد روى المفسرون عن نافع قال قال ابن عمر أطلعت الحمراء، قلت طلعت لا مرحبا بها ولا أهلا، وأراه لعنها، قلت سبحان الله، نجم مسخر مطيع تلعنه؟ قال ما قلت إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة عجت من معاصي بني آدم في الأرض، فقالت يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ فأعلمهم الله سبحانه أنهم لو كانوا مكانهم ويحل الشيطان في قلوبهم محله من بني آدم لعملوا بعملهم. وقد أعطيت بني آدم 10 من الشهوات فبها يعصونني. وعند هذا الحد من القصة نقف بكم أحبتنا المستمعين لنتناول ما وردت به الملائكة عندما أخبرها الله عز وجل بأنه أعطى بني آدم 10 من الشهوات التي بها يعصونه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا لكتابه من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبار.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

فهلا تبتي يا نفسي، فإني عليك أخاف من يوم الوعيد. فما الأموال والأولاد تغني غداة الحشر، فاستحيي وعودي غداة الحشر. تذهل كل أم من الأهوال عن حب الوليد، فيا نفسي إلى الديان عودي، فما في العمر باقٍ

أيا نفسي، وحالك ليس يخفى على العلام ذي العرش المجيد، فعلم الله يا نفسي محيط وأقرب منك من حبل الوريد.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه، أسألك ألا تشوه خلقي بالنار، يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك، ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله، ثم حسن الظن

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولنا الحديث أيها الإخوة من بداية سورة يوسف إلى نهايتها، وتناولنا في هذه القصة الخطوط العريضة فيها والقصص المتتالية من خلال هذه القصة. ولا بد من خلال أسباب نزول هذه الآيات ونحن نتجول في معانيها وماذا يقول لنا مولانا ربنا سبحانه من خلال هذه الآيات، وما هو الذي يمكن أن نستفيده نحن من خلال هذه السورة. نستفيد أيها الإخوة ونحن نقرأ هذه الآيات أن سبب فعل أخوة يوسف بيوسف أن أخذوه وأرادوا أن يقتلوه، ولكن توصلوا أخيرا أن يجعلوه في غيابة الجب، أخيرا توصلوا أن يرموه في البئر فرموه، وعلى أساس أنهم تخلصوا منه إلى الأبد. لماذا فعلوا ذلك؟ مشكلة الحسد، والحسد من الكبائر. يقع هذا الحسد فيما بين الأخوة وبين الأقارب وبين الجيران وبين الناس اللي يشتغلون في الدائرة الواحدة وبين الناس الذين يتساوون في العلم أو في الطبقة الواحدة في المال، ويمكن يصل الحسد حتى بين المصلين في الجامع، بل يصل، مو بس يمكن يصل، بل وصل إلى الأخوة، وهؤلاء أخوة يوسف وصل فيما بينهم الحسد. إذن الحسد هو الذي يحمل صاحبه على الكذب، على قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، وهذا ما حصل في قصة يوسف. إذن لابد لنا نحن أيها الإخوة والأخوات أن نحذر وأن نحذر الناس من الحسد، وأن نرشدهم أن الحسد أمر حالق للدين، أمر يؤدي بالإنسان إلى أن يتصرف تصرفا أهوجا، تصرفا يتهم فيه الناس، وهذا ما يحصل بين الكثير من الناس. حينما يقع الحسد يحمل صاحبه على إيذاء الناس، إيذاء المحسود، وهكذا فعل الحسد بإبليس عليه اللعنة لما طلب منه أن يسجد لآدم، فامتنع بسبب حسده، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته. إذن أيها الإخوة، الحسد قضية مهمة وكبيرة من الكبائر، يجب أن نحذر منها. وكذلك أيها الإخوة، لابد أن نعلم أن نبي الله يوسف امتحن وابتلي، امتحن عليه الصلاة والسلام بامرأة العزيز، وامتحن عليه الصلاة والسلام بالسجن، وامتحن عليه الصلاة والسلام قبل ذلك حينما أخذه الإخوة فوضعوه في غيابة الجب، ولكن ما كان من ذلك الصابر المحتسب لأمر الله سبحانه عندما صبر وإذا به قد ظفر، نجح في الامتحان والابتلاء الذي حصل عليه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه أعلى الدرجات، فجاء بعد ذلك بأولئك الذين حسدوه فخروا له سجدا. هؤلاء الإخوة الذين بدأوا بمحاربة يوسف، ما كان من المولى جل شأنه إلا أن ينصر يوسف عليهم وأن يأتوا بين يديه مذعنين معترفين بخطئهم، يطلبون المسامحة ويطلبون أن يعفو عنهم يوسف وأن يعفو عنهم يعقوب أبوهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وكذلك أيها الإخوة، تذكرنا قصة يوسف بأولئك القدوة في المجتمعات، فهو كان قدوة وكان موقفا عليه الصلاة والسلام ينبغي على الشباب في مثل هذه الأيام أن يقفوه. شاب، امرأة العزيز تراوده عن نفسه كيف أنه استعصم بالله وأبى ورفض ما أرادته منه، مع توفى

يوفر الدواعي الكاملة لأن يفعل بها ما يشاء، لأنها راودته وهو رقيق عندها، عبد عندها كأنما هي سيدة، فالأولى أن تكون هي المطلوبة، لكنها هي التي طلبت من يوسف وكانت ذات منصب وجمال، وهي تراود ذلك الشاب المستعصم بالله سبحانه، وهي وحيدة ليس لها في الدار أحدا إلا يوسف، فغلقت الأبواب، ولكن هذا المملوك كان يرفض ذلك الطلب، ثم استعانت بالنساء الماكرات ثم هددته بالسجن وهو يرفض ذلك، حتى قال ما قاله مولانا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه الصورة العالية المشرقة في العفة والاستعلاء على الرذيلة يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا جميعا أيها الإخوة والأخوات، لا سيما في أذهان الشباب، أن يتذكروها وأن لا ينسوها، وأن يستحضروها كلما أحسوا بتزيين الشيطان لهم على فعل الفاحشة أو الاقتراب منها. وأيضا أيها الإخوة، نستفاد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لإخواننا لأهل الدعوة، نقول أن الداعية الواجب عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يدعو بما كلفه به ربه في الدعوة إلى الله، أداء الواجب الشرعي الذي هو جعله الله على عاتقه باعتباره داعية من دعاة الإسلام. يجب على الداعي الذي يريد الدعوة إلى الله أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في جميع حالاته، وذلك من خلال هذه القصة، قصة يوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام لم يشغله السجن، وضيق السجن لم يشغله عن الدعوة إلى الله، وهكذا هم الدعاة، بل هكذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يشغله عن أمر الدعوة في جميع حالاته أمر من الأمور، لا يشغله أي أمر. فعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وهو في طريقه مر بأناس فكان يدعوهم إلى الإسلام، وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. وذاك نوح عليه الصلاة والسلام حينما قال ما قصه لنا القرآن الكريم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ففي الليل يدعوهم وفي النهار، وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا في السر والعلن، في كل وقت وفي كل حين وعلى كل قضية من القضايا وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الداعي إلى الله، وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن في الحالات الحرجة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حينما قال للسجينين معه يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أين نحن من الدعوة إلى الله يا دعاة الإسلام؟ يا إخواني، يا من تشتغلون بالدعوة إلى الله، إنما هو الواجب عليكم أن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين بما تستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما نستفيد منه أيها الإخوة والأخوات مسألة العفو عند المقدرة. يوسف عليه الصلاة والسلام ذكرنا وتعرفون جميعا ما فعل إخوة يوسف بيوسف، وما كان المكر منهم حينما فعلوا بيوسف الأفاعيل، ألقوه في غيابة الجب، لم يمنعهم من ذلك لا صغر يوسف ولا تعلق يوسف بأبيهم ولا عدم صدور إساءة من يوسف. يوسف سوالهم؟ ما سوالهم شيء بعد صغير، لكنهم عرفوا أن هذا يوسف سيكون له صولة وجولة كما يقال، لأن الأب يحب يوسف أكثر منهم باعتباره صغير، باعتباره رأى الرؤيا، تفرس الأب باعتباره نبي عليه الصلاة والسلام يعقوب، يعرف ماذا سيكون من شأن يوسف ومن خلال الرؤيا التي قالها يوسف. كل هذا دبروا له المكائد وألقوه في غيابة الجب. بعدين ايش قال يوسف؟ مرت الأيام وإذا به يقول، لما مسك زمام الأمور وصار يوسف وزير التموين بمصر، وهم جاءوا إليه من القحط والجوع ارتحلوا لمصر، ويوسف شي يقول لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب، لا تعير ولا توبيخ ولا تقريع، بل زادهم تكريما أن دعا لهم يغفر الله.

0: الله لكم. وهذا شيء يقودنا أيها الإخوة والأخوات جميعا، يقودنا إلى قضية العفو عند المقدرة، وهو أرحم الراحمين. العفو عند المقدرة، أن يتجاوز الإنسان عن أخيه كما تجاوز يوسف عن ذنب إخوته. يعلمنا يوسف أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحن نحسن إليه. علينا أن نفهم هذا أيها الإخوة والأخوات، أن يكون الإنسان صاحب مسامحة، صاحب كرم. يخطئون الناس بحقك، لا بأس أن تسامحهم وأن تفوض الأمر لله سبحانه. وذاك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، حينما فعلوا به الأفاعيل، شجوا وجهه صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته، آذوه، طردوه من دياره، لكنه لما رجع إليهم قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وين احنا يا أخوان من هذه القضية؟ وين احنا من العفو؟ كل واحد حامل على أخوه، كل واحد يريد يدبر المكايد لأخيه. وهذه القضية يا أخوان للأسف تصير بين الأقارب، وتصير بين الجيران، وتصير بين الأخوة والأصدقاء، ويشتغلون بمكان واحد. وين العفو عند المقدرة؟ يعني كونك أنت شوي أقوى من هذا تريد أن تنتقم منه، تريد أن تدمر حياته، وين تروح من الله سبحانه وتعالى؟ فيا أخوان، يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في العفو عند المقدرة. كان ضعيف، حاولوا يسيطرون عليه وحاولوا يتخلصون منه. صار قويا فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مسامحة، طلب الدعاء لهم من الله أن يغفر لهم. كل ذلك أيها الإخوة نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى العفو فيما بيننا، بحاجة إلى المسامحة فيما بيننا، بحاجة إلى الاعتذار فيما بيننا بعضنا البعض الآخر. ومن جاءه أخوه متنصلا أي معتذرا فلم يقبل منه العذر، تعرفون ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لم يرد علي الحوض. جاء في الحديث الشريف: من جاءه أخوه متنصلا أي معتذرا فلم يقبل منه، لم يرد علي الحوض. يوسف هو الذي قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا لهم. نحن اليوم يأتي إليه بعض الناس أخطأوا بحقك، يعتذرون إليك وأنت لا تقبل منهم العذر، أين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المسلم أن يعفو عند المقدرة، بل يعفو على المسلم أن يعفو في كل وقت وفي كل حين. من يعتدي عليك سلم أمره إلى الله، اعفو عن الناس، اكظم الغيظ، كما كان سلف الأمة وأنبياء الأمم كانوا يكظمون الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذن العفو عند المقدرة درس مهم نستفيد منه من خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وسنتناول بإذن الله تعالى ما نستفيد من هذه القصة العظيمة الكريمة في كتاب الله تعالى. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك زيادة في العلم والدين، وبركة في العمر والرزق، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وجوازا على الصراط، وخلاصا من الحساب، ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان، وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
2: حسبي الله.
1: لا تنسى ذكر الله.
2: حسبي

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجة.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الدستور يعتبر دستور مملكة البحرين

البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

تمر بنا ساعات وحدة موحشة تأتي من عالم القلق، وتغرس أحيانا في نفوسنا الحيرة والضياع. في مثل هذه الساعات اعتدت أن أستدعي وجوه الأحباء والأصدقاء المقربين، أذكر أسماءهم، أتحدث إليهم، أستعيد كلمات حلوة مشجعة. فإذا الفراغ من حولي يمتلئ بالعذوبة، وتعود إلي الثقة وراحة البال،

على جذع حلم نقشت اسمك، ومرت الأيام وكبر الحلم وسافر. وأمس تذكرت أني حفرت اسمك على جذع حلم، فركضت إلى نفسي أبحث عنك وعن الحلم، ويا لفرحتي عندما وجدت أن اسمك كبر مع الحلم، وأن حبي لك صار أكبر من الفضاء يا وطني.

هل تقاليدنا هي جميعها للتغير والاستبدال؟ ألف كلا. إن الاحتفاظ بالجيد منها وتطويره يحفظ لنا أساس شخصيتنا ويبقي جذورنا متشبثة في عميق التربة، فلا يعود يقتلعنا هبوب أقل نسمة هواء آتية من الخارج.

0: أطفالنا رسل السلام فوق أرضنا، أزهار المحبة هم تفتحت في ألف بوم.
1: أدم لنا يا رب هذه الطفولة، رمز الطهر والنقاء. والمحرك الذي يدفعنا لنعمل لأجل بناء عوالم أفضل.

الساعة فوق جدار غرفتي تسجل إيقاع الزمن وترصد تتابع اللحظات وتنبهني إلى أن الذي يمر أمامي هو الوقت الثمين، ولا يجوز لي أن أهدر هذا الوقت بالكسل واللامبالاة.

0: صباحكم خير يا جميع أصدقائي.
1: يا موقظ الصباح من غفوته، أحب دائما أن أرى الفجر في عيونكم تسبقونه إلى الحياة. أو أحب أن أرى الشمس تضيء من وجوهكم، أنتم الذين تعرفون أن الحياة شمس

ولا تجعلني بحيرة كبيرة تبقى مهما اتسعت وارتفعت أمواجها محدودة ضمن قيود لا تستطيع أن تفلت منها مهما تحدت وتمردت.

اجعلني يا إلهي نهرا صغيرا متحركا يمر في الحقول يرويها ينبت الزهر والخضره

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون.

0: واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
2: جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جلالة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جلالة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف، والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال النسخة 10 من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2026 الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر القادم. وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له. وعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق دائم في المجالات كافة لما فيه الخير للشعبين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره للدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الساحة الدولية ومبادراتها المثمرة لدفع جهود تعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماعا للمجلس لعام 2026 بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
2: واستعرض المجلس عددا من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى مواصلة تطوير المنظومة

الشبابية والرياضية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجالات تمكين الشباب والرياضة. واستهل سموه الاجتماع بتهنئة شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل محطة اعتزاز بما حققه الشباب البحريني من إنجازات نوعية في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يواصل العمل وفق رؤية وطنية ترتكز على الاستثمار في الإنسان وتعزيز المبادرات القائمة على الدراسات والمؤشرات العلمية وتطوير البرامج التي تلبي تطلعات الشباب البحريني بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج وتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الوطنية. واطلع المجلس على مبادرة إصدار تأشيرة خاصة للرياضيين المحترفين التي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم دخول وإقامة الرياضيين المحترفين وأفراد أسرهم بما يسهم في تطوير منظومة الاحتراف الرياضي في المملكة. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار المبادرة وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إصدار القرار. كما استعرض المجلس مبادرة تعزيز الصحة وجودة الحياة من خلال التوعية بالسعرات الحرارية، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التغذية الصحية وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة. وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تطبيق نظام للإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم واستحداث نظام رقابي وآليات تنفيذ مناسبة مدعومة بالأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان الالتزام وتعزيز الصحة العامة. كما ناقش المجلس التعديلات التشريعية الرامية إلى تعزيز فرص الشباب في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن إيجاد أفضل السبل لإكساب الشباب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل. واستعرض وزير العمل في هذا الإطار عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة سوق العمل وتعزيز مرونتها وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وتطوير آليات الاستفادة من نظام التعطل بما يدعم استقرار العاملين والباحثين عن عمل. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير التشريعات ذات الصلة بما يواكب متغيرات سوق العمل ويسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم الخبرات العملية وتعزيز فرص مشاركتهم واستدامة حضورهم في سوق العمل. وفي إطار اهتمام المجلس بتمكين الشباب استعرض المجلس النسخة 15 من مدينة شباب 2030 والتي تأتي برؤية متجددة ترتكز على مهارات المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والهوية الوطنية. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير المدينة وتعظيم أثرها الوطني بما يعزز مكانتها باعتبارها إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم. وفي ختام الاجتماع وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والتوصيات الصادرة عنه وقياس أثرها بصورة دورية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتسريع تنفيذ المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الاستثمار في الشباب والرياضة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتميزاً. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أكد أن ما يحظى به الشباب البحريني من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه

0: يجسد إيمان جلالته بأن الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل بل شركاء اليوم في صناعة مسيرة الوطن.
1: وأشار سموه إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب يمثل ركيزة أساسية في تعزيز المبادرات والبرامج التي تواكب تطلعاتهم وتمنحهم فرصا نوعية للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى مدينة شباب 2030 في نسختها 15 التي تقام بالتعاون مع صندوق العمل تمكين والمدينة الرياضية الصيفية بحضور عدد من المسؤولين. وأشاد سموه بما وصلت إليه مدينة شباب 2030 في نسختها 15 من تطور في استقطاب الشباب وإشراكهم في تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة، منوها بما تزخر به المدينة من برامج ومبادرات نوعية في مختلف المجالات. كما أشاد سموه بتنوع الشراكات التي أسهمت في إثراء تجربة المدينة وتعزيز محتواها التدريبي، مؤكدا أن هذا التكامل بين البرامج والخبرات والشراكات الوطنية والدولية انعكس بصورة إيجابية على مخرجات المدينة وأثرها في الشباب، مشيدا في الوقت ذاته بما تتضمنه المدينة الرياضية الصيفية من برامج وأنشطة رياضية متخصصة تجمع بين التدريب والممارسة والتنافس واكتشاف المواهب وصقلها، وتوفر للشباب بيئة محفزة لتطوير قدراتهم البدنية والمهارية. واطلع سموه خلال الزيارة على مراكز ومسارات المدينة في مجالات القيادة وريادة الأعمال والإعلام والترفيه والفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة، وما توفره من فرص تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، إلى جانب ما تقدمه من تجارب تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم. كما اطلع سموه على المدينة الرياضية الصيفية التي تعد من المراكز النوعية التي تحتضنها مدينة شباب 2030، وما تقدمه المدينة الرياضية من منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة الرياضية. وخلال الجولة تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية مقدمة من بنك البحرين الإسلامي بمناسبة دعم سموه لمبادرة نكتب بالعربية في نسختها الثانية، ومباركة سموه إطلاق النسخة الثالثة من المبادرة. كما شهد سموه عرضا فنيا قدمته مواهب مدينة شباب 2030، حيث استعرض المشاركون خلال العرض قدراتهم وإبداعاتهم الفنية. كما حرص سموه على التقاط صورة تذكارية مع متطوعي مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية تقديرا لجهودهم وعطائهم ودورهم في إنجاح البرامج والفعاليات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة تواصل دعمها لمسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزيرة بالوفود الخليجية المشاركة ضمن برامج لجنة تمكين الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مدينة شباب 2030. وأكدت سعادتها أن مشاركة الوفود الخليجية في برامج مدينة شباب 2030 تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع شباب دول مجلس التعاون، وتترجم الحرص المشترك على تعزيز التواصل بينهم وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من النماذج والممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب. من جانبهم أعرب أعضاء الوفود الخليجية عن تقديرهم لمملكة البحرين ووزارة شؤون الشباب على استضافة هذه المشاركة، مشيدين بما توفره مدينة شباب 2030 من برامج نوعية وتجارب ثرية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز التواصل بينهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم مسيرة التعاون الشبابي الخليجي. في وقت تواصل فيه مملكة البحرين ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة، تمضي الجهود الحكومية في تطوير القطاع السياحي من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية وتعزيز حضورها بوصفها وجهات تستقطب الزوار وتسهم في إبراز الإرث الحضاري للمملكة.
1: وتعكس المؤشرات الأخيرة ثمار هذه الجهود بعدما سجلت المواقع الثقافية والأثرية

0: أكثر من 630 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في دلالة على تنامي الإقبال على الوجهات التراثية واستمرار نمو الحركة السياحية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين وجهة ثقافية وسياحية على المستويين الإقليمي والدولي. أكدت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأستاذة دانا خميس الزياني أن خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا جاءت في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، بما يتيح للزوجين الحصول عليها واستخدامها لدى الجهات المعنية بكل يسر وسهولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع جودة الخدمات المقدمة. في إنجاز جديد يؤكد مكانته كمنصة وطنية ورائدة في صناعة الابتكار الرقمي، يحصد مركز ناصر العلمي والتقني شهادات أيزو الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ليؤكد تفوقه ومواكبته لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
1: وتعد هذه الشهادة هي الثانية من نوعها التي يحصدها المركز على المستوى الإقليمي، متوجة جهوده الاستراتيجية في تقديم حلول ذكية أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات الحيوية وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة. هذا وأعلن مركز ناصر العلمي والتقني عن إطلاق البرنامج التدريبي في القيادة والإدارة التنفيذية ضمن مبادرة مظلة التدريب التي أطلقها المركز في يونيو من العام الماضي.
0: ويأتي إطلاق البرنامج امتدادا لجهود المركز في تطوير منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والمهنية والتوسع في تقديم حلول بناء القدرات لتتجاوز المجالات التقنية والتخصصية إلى المجالات الاستراتيجية والإدارية والتنفيذية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ويستهدف البرنامج شريحة القيادات التنفيذية من خلال تجربة تدريبية مكثفة تركز على اتخاذ القرار التنفيذي والقيادة الاستشرافية والحوكمة، إلى جانب تمكين القيادات من قيادة التغيير وربط التخطيط الاستراتيجي بالأداء والنتائج.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

زعموا أن في الحي الغربي من زاوية الصحراء السمراء مطرب عربي جديد حط رحله من دون استئذان العشير، وقررت أن أفد إلى المطرب صباحا، ومشيت حتى وصلت. وكانت المفاجأة، المضرب الجديد الذي حط في صحرائنا كان طرف حبيبتي وطيف لثامها القصبي الأصفر المخطط أعلى العيون. فاهزجوا أيها العرب واقرعوا طبول الفرح من هذه اللحظة، وحملوا العدة على ظهور الإبل حالا، وأتوني بها أقدمها هدية فورية للحبيبة.

زعموا المضرب الجديد غريبا ولم يحسبوه الصبح الجميل المقبل من وراء العين والحاجب والقلب والرئتين، ولم يحسبوه نبتة الجنون العاشق يأتي لينظر.

قصائد الحب المنظومة في دفاتري، والتي خبأتها في محفظة من القماش بجانب القنديل وعلى عماد مضربي. اجمعوها وحملوها إليها، فها هنا مكانها.

أغنيتي التي أنشدتها بالأمس فقط على رمال الشاطئ عندما كنت أبترت، قلتها لامرأة طيبة مثل العسل، هاتوها إلي إلى ها هنا. العود والقصب والشبابة التي ما برحت تنثر ألحانها كل صباح عند غدو القطيع.

أرجوها إلي أيضا، وهاتوا الطبل والدف وفرق الرقص البدوي جميعها، علموها أن تأتي هنا. فالآن قررت إقامة العرس. وزعوا فورا القهوة العربية وانحروا الخراف.

ساحرتي المجبولة بقطر الندى، أهلا بالعيون الكحل وبغنج الجيد المدلى كحبات العنب الصيفي. أهلا بالصوف المحاكي حديثا آت مع جهاز العروس، وأهلا بالفراشات المحومة على خواب العسل المصفى.

أهلا بك يا أنت، يا نبتة خرجت من فم الحقل المورد هناك وغرست مرة أخرى في صدري المرتفع. مرة طرت والريح لرؤياك في خاصرة الحلم الجميل وهو يجري في جزيرة العاشقين، فلم أجدك هناك.

سألت الناس والأولاد والشيوخ فلم يعرفوا مقرك في الجزيرة، سألت العاشقين فلم يعرفوك أبدا، فأيقنت أن كل العاشقين غيورون من رمشيك ومن جمالك. واحدة منهن أومأت لي بشال مزركش، قالت بصوت كالنغم: هناك شعرك وقصدك، فاذهب قبل أن يسبقك الرحيل. ومضيت حتى وصلت، ولكن لم أجد أحدا في الدار.

بلى، كنت فيها مخبأة في زاوية وراء شال مطروح مكبلة بأسوار الذهب. قالت لي الإسوارة يومها: يصعب علي فراقك أيتها اليد الناعمة، أتحملينني معك إلى اللقاء؟ فخجلت أن ألتقيك وأذهب. ها قد أتيت إليك من فم الجزيرة الحالمة التي تعرفها وتعرفك جيدا. ها قد أتيت إليك إلى جزيرة أخرى لكنها مليئة بسحر حبك. ها قد أتيت إليك لأرى العالم كله، والأرض والبحر والسماء تتخذ جميعها شكل ماء. إني أتيت إليك وقد حذرني الكثيرون وقالوا لي: إن من تقصدين ليس هنا، وإن الأرض التي ستنزلين رحلك بين ضلوعها أصبحت فارغة خالية من فوارس الأحلام واليقظات.

قد أتيت، فقد أتيت إليك وبيدي قصيدتك المهداة إلي يوم التقينا في المرة الأولى.

لم يعد في الكون شيء اسمه الفراغ، وقد استبدلت هذا الكون واختصرته برفة عين، ها قد اختصرته بإيماءة ملوية وإشارة ملوحة. أخاف أن يغضب السيف الملوح فوق عينيك غيرة من الإشارة، وهكذا أرفض أن يكون لقاؤنا نهاية الأمل العاشق الحالم في جزر بعيدة جديدة حالمة، وهكذا أرفض كل النهايات التي تتعطش إلى عبور الضحايا على الوجوه المبتسمة. هكذا بغير عجب أرفض أن يكون لقاؤنا إلا بداية للأمل الباسم الضاحي.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: صيف وحر
2: ومتملل وأكيد تبي تغير جو.
1: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان، الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

0: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
1: نعم الله علينا مختلفة، بعضها موجودة بالفعل ونحس فيها، ومنها ما ننتظره ونتمناه من الله سبحانه وتعالى ونسعى عشان نحصل عليها. لكن دايما حاول تركز في التفاصيل الصغيرة حولك، تمعن فيها واستشعرها.
0: من النعم الجميلة الواجب علينا أن نقدرها هي نعمة الضحك. الضحك كان ولا زال أجمل أشكال التعبير عن السعادة والمرح والترفيه ومشاعر أخرى متعددة.
1: تعتبر ظاهرة الضحك من أهم المظاهر اللي تم اكتشافها من قبل الإنسان، وعلى الرغم من اختلاف ثقافات الإنسان إلا أنهم يشتركون في ظاهرة الضحك اللي تصير بشكل لا إرادي.
0: وأيضاً ممكن استخدام الضحك كأحد وسائل التواصل بين مجموعة من الأشخاص، وبعد تكون طريقة يستخدمها الإنسان عشان يدافع عن نفسه ضد المواقف العفوية اللي ممكن أن هي تحرجه أو تخوفه.
1: غالباً نسمع اضحك تضحك لك الدنيا، هالمقولة تبث التفاؤل والطاقة الإيجابية عند الإنسان، لكن ما الذي يفعله الضحك بالضبط داخل الجسم؟ وهل لما نجبر روحنا نضحك هل شيء له تأثير إيجابي على صحة الإنسان؟
0: في عام 1995 أسس الطبيب الهندي مادان كاتاريا أول نادي للضحك، واليوم أصبح هناك أكثر من 6000 نادي للضحك في شتى أنحاء العالم. وفي الأول من مايو عام 1998 دعا الطبيب الهندي إلى الاحتفال باليوم العالمي للضحك، وذلك بتجمع الناس في الشوارع بالضحك لمدة 3 دقائق متواصلة. ويعتقد الطبيب الهندي بأن الضحك المفتعل بإمكانه أنه يوفر فوائد الضحك العفوي الصحية نفسها.
1: ومن هذه الفوائد هي أن الضحك يعمل على إراحة جسم الإنسان وجعله يشعر بالنشاط، يقلل نوبة الغضب اللي ممكن أن يتعرض لها الإنسان، وأيضاً يقوي جهاز المناعة. والنكتة بعد تلعب دور مهم في مقاومة الاكتئاب والقلق والتخفيف من حدة الإحباط.
0: في دراسة تقول بأن الضحك يساعد الإنسان في تحمل الألم، قامت مجموعة من الباحثين بتجربة تتمثل بإرسال 77 شخص إلى مياه متجمدة، فمن كان يضحك منهم استطاع تحمل الألم لمدة أطول، فعبر الضحك يتراجع الشعور بالألم بنسبة 30%.
1: وفي دراسة أخرى أجراها فريق في كلية الطب بجامعة ميريلاند على مجموعة من الأصحاء وغير المدخنين يبلغ متوسط أعمارهم 33 عام، فريق منهم شاهد فيلم رعب والفريق الآخر شاهد فيلم كوميدي. أظهرت الدراسة أن التوتر لصاحب أفراد الفريق اللي شاهد فيلم الرعب أبطأ في سرعة تدفق الدم إلى القلب بنسبة 35%، ولكن الضحك ومشاعر البهجة زادها 22% عند الفريق اللي شاهد الفيلم الكوميدي.
0: الضحك من النعم الجميلة جدا، وهذه صفة كمال في الإنسان كبقية الصفات اللي تميزه، وهي مبعث سرور ودليل صحة وسبب ألفة ومحبة. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذا الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ ويا ريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، يا ريتك تفيديني.
4: شكراً على سؤالك، اللي هو يعتبر موضوع جداً شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس طبعاً. أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلاً، فهاي لها علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعاً يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جداً مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الراس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الراس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعادل العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعادل العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعرة شعرة، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو، يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا الحمد لله بشرتي وايد زينة وما في شيء يزعجني في وجهي، بس في شيء واحد هو اللي يزعجني، هو اللغلوق. أبي حل جذري حق هذا الشيء وما يطول، ممكن تفيديني؟
6: أهلا فيك يا فاطمة، سؤال جديد ضحكني شوي لأن شكل اللغلوق مأزم الأمة كلها والكل يسأل عن هاللغلوق. قبل ما أجاوب سؤالك لازم نفهم مشكلة اللغلوق اللي إحنا نسميه كأطباء الدبل تشن. الدبل تشن ذي قد يكون بسبب تراكم دهون وقد يكون بسبب لاكس سكن يعني جلد مترهل، وفي بعض الناس يكون الاثنين مع بعض. ليش مهم أعرف الفرق؟ لأن أنا قد أنصح بإبر تذويب دهون أو عملية شف دهون إذا كانت الإشكالية في تجمع الدهون، أو أنصح بجراحة قص للجلد الزائد أو خيوط أو فيلر أو أدمج ذي كلها مع شوية بوتوكس. بمعنى آخر يا فاطمة للأسف الشديد ما في شيء اسمه علاج فعال جذري ومن مرة واحدة، إما الواحد يلجأ إلى الجراحة كجلسة واحدة فقط، لكن الجراحة شوية احنا نسميها انفيزف، فيها أبر، فيها تقزز، فيها شوية مضاعفات أكثر من الإجراءات الثانية، وأيضا قد لا تكون حل جذري لبعض الناس. أما الأبروتش الثاني أو الخيار الثاني لبعض الناس أن ندمج كذا تقنية ونعالج كذا مشكلة ولكن على عدة جلسات. إجابة لسؤالك يا فاطمة، لازم الدكتور يفحص ويحدد إيش سبب الدبل تشن عندك وينصحك بالعلاج المناسب. وتذكري ما في في الطب شيء اسمه حل واحد جذري سحري، احنا نسميه too good to be true، يعني شيء لا يكون متواجد أساسا في الحياة، كل شيء يبي له عدة جلسات وأحيانا قد تكون له مضاعفات وأحيانا نحتاج أن نعيد الجلسة أكثر من مرة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. ذكر الأدباء في قصة المثل العربي رجع بخفي حنين أن حنينا كان إسكافيا يسكن مدينة الحيرة، فذهب إليه أعرابي ليشتري منه خفين، وأخذ الأعرابي يساوم حنينا مدة طويلة حتى انصرف الأعرابي دون شراء، فاغتاظ حنين الإسكافي وصمم على الانتقام من هذا الأعرابي، فحمل الخفين وسار إلى الطريق التي كان من المؤكد

0: أن الأعرابي سيسلكها حال انصرافه من الحيرة، فعلق خفاً في شجرة ثم مشى مسافة وألقى الخف الآخر في الطريق واختبأ في موضع بحيث لا يراه أحد. جاء الأعرابي ونظر إلى الخف المعلق في الشجرة وقال: ما أشبهه بخف حنين، لو كان معه آخر لجمعته إليه وأخذته. وسار فرأى الخف الآخر مطروحا، فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الشجرة ليأخذ الخف الأول. حينها خرج حنين من مخبئه وأخذ بعير الأعرابي وفر هاربا. فلما عاد الأعرابي لم يجد بعيره، ورجع إلى دياره بخفي حنين، فصارت الحادثة مثلا. الأحمق يظن نفسه حكيما، لكن الرجل الحكيم يعرف أنه أحمق. ويليام شكسبير. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إلزم 5 خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة، وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به، وآس بين الناس في لحظك وطرفك، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء.
1: ما خط القلم.
0: روي أن يحيى بن زكريا لقي عيسى عليه السلام فقال: ما لي أراك لاهيا كأنك آمن؟ فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك آيس؟ فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي. فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي، وفي رواية: إن أحبكما إلي الطلق البسام. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما نكون على شوق للقائكم، فساعة من الوقت نقضيها معكم ومع الكلمة الحلوة المعبرة، فأهلا وسهلا بكم. الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، شاعر معروف غمر إنتاجه الساحة الأدبية طيلة 35 عام تقريبا. ولد الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة في قرية الجسرة عام 1930 ميلادي، ونزح إلى الزلاق، وهناك اختلط مع شعراء نبطيين معروفين، منهم المرحوم أرحمه بن راشد الدوسري والشاعر فهد بن مرداس الدوسري. كان الشاعر في ذاك الوقت عمره 14 سنة تقريبا، خالط هؤلاء الشعراء الكبار وجالسهم في البراحة واستمع إلى القصائد منهم وحاول أنه ينظم الشعر. بدأت محاولات الشاعر بالقصيدة النبطية. أول ما نظم الشيخ أحمد بن محمد الخليفة كانت القصيدة النبطية. محاولاته كانت تقريبا عام 1942، استمرت المحاولات إلى أن نشرت لها أول قصيدة عربية عام 1951 في مجلة المستمع العربي عدد نوفمبر. هذه المجلة كانت تصدر في لندن، كانت باكورة إنتاج، باكورة ما نشر له. فمن ذلك الوقت والشاعر متجه إلى القصيدة الفصيحة وانصرف عن القصيدة النبطية. نظم الشاعر في العديد من المناسبات وفي العديد من الأغراض، وصدر له العديد من الدواوين، جمعها في ديوان أسماه العناقيد الأربعة، يضم أربعة دواوين، وهو الآن في سبيله لإصدار ديوان يضم قصائده النبطية. الحقيقة أن قصائد الشاعر أحمد بن محمد الخليفة النبطية اللي نظمها في بداياته وكانت تسبق محاولاته في القصيدة الفصحى أكثرها فقد، وما حصل عليه من هذه القصائد قليل، ولكنه في السنين الأخيرة عاود نظم القصيدة الفصحى وبكثرة، مما جعله يفكر في تأليف ديوان له. اخترنا لكم قصيدة من قصائد الشيخ أحمد بن محمد الخليفة اللي كانت في الفترة الأولى في بداياته، ووجه هذه القصيدة إلى الشاعر عبد الوهاب بن خليفة الخليفة. يقول الشيخ أحمد بن محمد الخليفة: حبيب القلب يا زين المعاني، حبيب القلب يا زين المعاني، تراني بالجفا زادت همومي، وهجرك يا ولوفي جدبراني، وانا بعد الجفا ما طاب نومي. حبيبي حبيبي انت لي كل الاماني، وشخصك قبلتي في كل يومي، سقى الله يوم كنا في المغاني، وصدار عفت منها الرسومي، زمان بالمحبه ما كفاني، وايام الصفا ما هي تدومي. زمان بالمحبه ما كفاني، وأيام الصفا ما هي تدومي. حبيبي صد وقفه ما يراني، وظنه صار في حكمه ظلومي، نكف عقب الوقت.

واثره جفاني وانا ظليت من وصلم حرومي الا يا ابن خليفه الا يا ابن خليفه قم تراني على فرق الغضي بادت عزومي وانا لك بشتكي جور الغواني ومنهم متلفي ذاك الظلومي ظريف جادل حسنه سباني وجعده مال به لي جاي يقومي ووجهه كالبدر نوره غطاني وخلاني محير ومغمومي وقده مثل عود الخيزراني يميل من الغوى والحسن دومي ووجهه كالبدر نوره غطاني وخلاني محير ومغمومي وقده مثل عود الخيزراني يميل من الغوى والحسن دومي وهرجه ليتحدث في مكاني يسليني مديما عن همومي كلام أحلى من أنغام المثاني كلام أحلى من أنغام المثاني وحسن ما وصف في كل قومي وانا عقبه تحدر من اجفاني دموع شابهت سيل الحزومي وكم رمت الصبر واثره عصاني وكم سامرت في الليل النجومي وانا ما طعت شور اللي نهاني وقلبي ما يطاوع من يلومي وانا ما طعت شور اللي نهاني وقلبي ما يطاوع من يلومي تبعته لين بالفرق رماني وانا جد خابره قلبه رحومي وانا يا ابن خليفه من جفاني تراني في الهوى ما قر حومي طلبت الزين في كل الحساني ولا حصل فؤادي ما يرومي وانا يا مسندي هجره كواني يباتل قلبك داره يحومي طلبت الزين في كل الحساني ولا حصل فؤادي ما يرومي وانا يا مسندي هجره كواني يبات الليل بكداره يحومي وانا هذا نصيبي من زماني دعاني اليوم حاير ومهضومي وانا بنخاك يا طلق لساني لانك يا فتى من صلب قومي وانت اللي مدرب بالمعاني فهي من دارس كل العلومي ودم بالخير يا ستر الغواني عساك تعيش في الافراح دومي الشيخ احمد بن محمد الخليفه

0: بشوقي بيعوق بهجران بيهمي بحب زين الحسن ما همي بيهمي أصبح وأمسي على اللاعات بيهمي من شوفها صوبت روحي ومجروحي من حيثها ما برت عوقي ومجروحي ظليت نبدع من الأفنان مجروحي مجروح فني ووني ما برى همي
1: نجم طلع بين سبع مع سبع وخفة كل النجوم بينت لي عقيرة ذاك أخفة سايلت أهل الملا قالوا عليك أخفة يا رب يا خالجي يا عالم الخافي انظر بدمعي جرى ما ظل بي خافي حسبي على العين سوت لي مرض خافي شفت لها شوف نظرة بالعجل وخفة
2: نار الوغى في ضميري شب صاليه من ذا الوقوت الذي أسرع وصاليه محمد يا منوة العشاق صاليه يا مكرم الضيف ويعادل سقى من عال ويا غافر زلة العبد لي من عال وبشفكم لقطع غيدي بلي عال لأخوذ نار الوغل وشب صاليه
3: سفن الهوى سافرا سارا بشر أولام خاضا بحور المحبة ورجعا بولام ردا ولا طاوعا كل من عذل أولام أوفى العهود لهن ما بيننا وصدقا في وصلهن ما جفا يوم علي وصدقا قال النسيك لوعات الهوى وصدقا خلا سفين القلب ماشي بشرع أولام
4: وديتكم بالحشق والله منساكم انتو ودادي من العشاق منساكم مني سلامي لكم هل كيف أنا انساكم انتو على البال ولاني مهتوي غيركم مالات في خاطري لا والذي غيركم ساكن بقلبي هواكم ما سكن غيركم وديتكم عاد أنا والله منساكم
5: أعزائي المشاهدين وقفة قصيرة نسلط الضوء فيها على حياة شاعر من شعراء البحرين المعروفين ألا وهو الشاعر المعروف حسن بن صالح.

0: صالح حرويعي، مساك الله بالخير يا ابو صالح.
1: هلا ويا مرحبتين، مساك بالخير والرضا.
0: ابو صالح بغينا تعطينا بعض المعلومات عن حياتك، عن نشأتك، عن دراستك، مخالطتك للشيوخ، هواياتك، المعلومات العامة يعني.
1: طال عمرك. والله يا اخوي ما عن يعني حياتي انا يعني فطنت عقلي، تخبر مولود في المحرق.
0: نعم.
1: اي نعم. وكان والدي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: تبع الشيخ عبد الله بن عيسى.
0: اي
1: نعم. وكنا ربينا والد الشيخ عبد الله بن عيسى اللي هو الشيخ علي بن عبد الله، وربينا جميع. اي نعم. واغلب حالتنا وايامنا نقضيها في بيت الشيخ عيسى بن علي، لاجل اللي هي عائشة بنت محمد ام الشيخ عبد الله بن عيسى، يد الشيخ علي.
0: نعم.
1: وتباري، وكل يوم نروح بيت الشيخ عيسى بن علي، هذه في النهار واحنا صغار. اي نعم. وعقبتها يتخبر افتحوا اول مدرسه
0: قبل الهدايا
1: اللي سواها في فريج زياينه،
0: بيت علي
1: ابراهيم الزياني.
0: نعم.
1: وكنا من اوائل التلاميذ اللي سجلوا هناك. اي نعم. جدي عدان حافظ القران، دارس القران عند المطوع.
0: ما قطع سالفتك الله بالخير ابو راشد. نعم. هذه المدرسه سووها قبل لا يفتحون الهدايا بكم سنه؟
1: قبل يمكن طول عمرك 3 سنين.
0: 3 سنين
1: مده اللي يبنون الهدايا، يعني في وقت اللي فتحوا المدرسه
0: كانوا يبنون،
1: ابتدوا يبنون هناك المدرسه،
0: يعني حول سنه 1916
1: 1900 تقريبا.
0: لا 16 لان فتحوا هذا 19
1: او 18
0: قبل.
1: اي لا، اي احنا 1918 احنا درسنا المدرسه على سنه واحده بس.
0: سنه واحده.
1: اي نعم.
0: طيب
1: هذا المعنى طول عمرك عقب ما برز هذيك المدرسه.
0: نعم.
1: تحول التلاميذ كلهم الى المدرسه هذيك، ووصل دراستي الى السادس الاول، بس السادس. وكنت انا تخبر من اللي مخلصين السادس، كلنا المجموعه 6 انفار في السادس. اي نعم. كان اول في المدرسه اول مدير كان حافظ وهبه، يمكن سمعت عنه.
0: نعم نعم معروف.
1: وعقب واحد يا ابوي يماني، محمد بن عبد الله اليماني.
0: نعم.
1: اللي صار بعد المدرسه عقب تالي يا ابو عبد العزيز العتيقي
0: مال الكويت.
1: مال الكويت.
0: نعم.
1: خلصنا على المدرسه، خلصت السادس انا. اغلب ربعي اللي خلصوا تخبر، ناس منهم راحوا الى الهند، وناس راحوا منهم الى لبنان يدرسون. اي نعم. صدفه عاد انا ابوي مرسله الشيخ عبد الله بن عيسى للشيخ حمد، لاجل اللي صار حاجه عند الشيخ عبد الله ولا شيء يرسل ابوي له، هو الواسطه، حلقه الوصل بينهم. ذيك اليوم ابوي خذني وياه على انه بروح نزور بعد من ناس من اهل تخبله والعبرات. اي نعم. من اهلنا في المنام. وقال عاد الشيخ حمد حضر المحكمه، وعقب ما خلص المحكمه اي في بيته، شوف السلمانيه، مستشفى السلمانيه.
0: نعم.
1: هذا بيت الشيخ حمد، اي ولا هو ساكن في الصخير ذاك الوقت في ايام الربيع، بس اي المحكمه ويقيل في الصخير، وعقب تالي يمشون للصخير يقيل في الجلعه اللي الان مستشفى السلمانيه. صادف انه ويا العيال دعي واحمد.
0: ذاك الوقت الشيخ حمد ولي عهد.
1: اي الشيخ حمد ولي عهد.
0: ما حكم
1: ذاك الوقت.
0: نعم.
1: اي نعم. اتصادف طال عمرك الشيخ عيسى حي ذاك الوقت.
0: نعم.
1: اي نعم. حكمه ما صار الا بعد خبر وفات. نعم. الشيخ عيسى. صادف طال عمرك ان العيال هناك دعي واحمد، وجيتهم انا تخبر نلعب واندمجت وياهم. اي نعم. قال لهم ودي بتروحين للصخير؟ قلت والله هي خلوا ابوي يوافق وقولوا حق الشيخ يقولوا له. راحوا العيال حق الشيخ حمد، قال اقول حق صالح خلي حسين يروح يروحين للصخير. اي نعم. قال والله الساعه المباركه على ما وياكم الصخير يروح ولدكم عندكم. مشيت ورحت عندهم، ومن ذاك اليوم الى يومك هذه. اي نعم.
0: طيب ابو صالح، اول قصيده نظمت تخبرها؟
1: اي
0: لو كم من بيت منها ما لازم
1: اخبر كنت. منها كم بيت؟
0: إيه نعم.
1: خلنا نتذكرها الحين. اي والله
0: لها مناسبه، لها
1: بس شي تخبر
0: خيال.
1: لا مو بهلون طول عمرك، هناك سر.
0: نعم.
1: اللي دفعني على التأليف الشعر.
0: نعم.
1: لأجل كنت أحفظ الشعر في المدرسة، يدرسونها التحفيظ حفظ الأشعار، ويدرسونا في جواهر الأدب، عرفت طول عمرك. وكنت من المتفوقين في الحفظ، كنت أحفظ قصيدة مرثية الأندلس لكل شيء إذا ما تم نقصانه.
0: نقصان
1: كلها يمكن سمعتها أظن.
0: فلا يغر بطيب العيش.
1: العيش إنسان هذه حفظها كلها صم. في يومين هناك جيت عند الشيخ حمد ويا العيال، يوميا الشيخ حمد يجلس الضحى، وفي الليل في مجلسه لازم أشعار ويعدون القصايد الشعراء الموجودين عنده.
0: نعم.
1: أي نعم. في هالأثناء يوم من الأيام

0: سألني قال لي ما تعرف تقرأ قصيدة عارف الشعر؟ قلت له بلا حافظ قصيدة. قال لي عدها. ووقفت مدربين هناك في المدرسة ووقفت وعديته في الميلس كله.
1: هذه مرثيات الأندلس.
0: مرثيات الأندلس.
1: نعم.
0: ولا الحين الشيخ حمد ما تصور هذا الشيء. بقى كل ما يجون ضيوف كل ما يجون ناس ويلسون هالشكل ويعدوا القصيدة. قال له دو حسن تخبر خلي عياله الصغار يلسون في الميلس وياه ويجلس عد القصيد. وتميت أسمع القصيد وألس وياهم كل يوم، ما يلس الشيخ حمد والعيال إلا أنا وياهم، وأسمع اللي يعدون القصيد ويجلس تحب وعبارتي قوية في القراءة. وعلى هالأسباب اضطريت أن أنا من كثر ما حفظ
1: أني تمرنت في الحفظ وفي صارت عندك حبيت
0: صار عندي طول عمرك اندفاع
1: عندك اندفاع. نعم
0: اي نعم. وبصراحة أقول لك ترى اللي ما يحفظ الشعر ما يقدر ينظم الشعر. إذا ما يقرأ الشعر ويحفظ الشعر ويقول لك أنا أنظم الشعر، قل له أنت بصادق. أي واحد يقول لك أنا شاعر نعم. لازم تعرف تأكد منه أنه يحفظ أشعار ويقرأ الشعر
1: لازم.
0: وهذا السبب اللي دفعني عدانة. وصارت لي والله بعض المناسبات إلينا الله أسباب عدتنا ناقي نص خبر بالطيور ومقناص وعندي طير وضاع الطير. ويوم ضاع الطير ويوم ضاع عندنا في الجزائر اي نعم هذا واول سنه تولع بالطير اي نعم. ولا العرب بس قنصين وبيعودون المحرك وردوا كلهم. تميت انا بت في الصخير حتى باكر ادور طيري ما طولها عليك. يوم ثاني لقيت الطير لكن في الليل ما رقت اي نعم.
1: قلت قصيده بالمناسبه
0: سويت قصيده
1: هي اول قصيده
0: اول قصيده اللي سويتها اي نعم. يقول فيها الله من جفن جفاه المنامي والقلب من كثرة تهوجاس معتاق لحمي نحل مني نوبادة عظامي أصبحت مثل اللي على الديد مش فاق اي نعم. والله ورحت قالوا لي الطير حامي اي نعم. ما حفظ يا ابوك كلها.
1: كم عمرك؟
0: عمري ذيك الساعة تقريبا هي 17 سنة 18 سنة.
1: هذا أول ما نظمت
0: أول ما نظمت الشعر طول عمرك.
1: ولا قبل بس تحافظ وتعد.
0: بس أحافظ وأعد لكن القصيدة طول عمرك إذا كان قريت قلت لك مرتين ثلاث
1: حفظت.
0: بس حفظته إلى حالة يا وشعرة طول عمرك من الكويت والشيخ حمد اليابر.
1: نعم.
0: وعطوا الشيخ حمد قصائد ثنتين حق حمود النصر البدر.
1: نعم.
0: إي نعم. وخذت ما نسيدوا نقلتهم بس. ولا اخذت اربعة ايام الا نعدهم على الشيخ حامد.
1: وصاير طوال ما
0: قصيدة نحدجها ونذر على الذكرى وذيك يا راكبين كور ست تبارة. نعم. وعقب حفظت القصيدة ذي اللي يالله يالله اللي قصيدة في الملك عبد العزيز اللي سواها عبد العزيز بن عيد
1: راعي البرة.
0: راعي البرة اي نعم. يالله يالله ما بعد صك بابه يا من قنين والخلايق مقاليل هذه 110 ابيات هذه كلها حفظها صم. وعقب صارت عندي سلب القصيدة وتم الشيخ حمد لنا قصيدة بس لأن خذها عطاني إياها قال هي بسرعة احفظها وخذ الجائزة عليها ولا تعوق بس
1: الله.
0: وتم كل ما يونا ضيوف عاد وتخبر الشيخ حمد زورونا ناس كثير من جميع النواحي وفي الميلس يحب أن أحد يلقي الأشعار اللي صم هالشكل بعد أي نعم.
1: طيب براشد تذكر أحد من المطربين غنى لك أغاني؟
0: اي والله طال عمرك غنى لي طال عمرك اول من غنى لي يوسف فوني.
1: يوسف فوني.
0: يوسف فوني
1: نعم.
0: لما كنت انا في مصر ويا الشيخ محمد بن عيسى
1: ما شاء الله في الاربعينات
0: ارسل لي علي بن عبد الله بن يبر رساله. احنا نجلس في مكان نجتمع فيه وعندنا مطرب وتخبر حاله الاول في المحرك
1: نعم.
0: اي نعم. كتب لي خط وقال ان احنا يلسنا والجماعه زارونا وصيحنا اذنك وين المطرب وين كذا وكذا اي نعم. انا رديت له الجواب رساله لكن في الرساله قلت خطا لفا من كريم سويت صوت خطا لفا من كريم واجب علينا اكرامه من نسل القوم الكرام خليت له من صميم بالقلب يا اهل الفهامه من قبل فك الختام يا صاحبي من قديم يا من عنالي سلامه عليك رد السلام ذكرتني يا عديم بالطيب جسر المنام وخليتني ما أنام لصاحب كنهريم أرض المحرق مقامه صارم الحالي صرام فقده علينا عظيم والقلب زايد غرامه.

0: والمبتلي ما يلام وابلغ سلاما سليم يا شوق حالي وشامه للحاضرين الحشام. يا الرسالة ولا فوني عندهم وقرأ الرسالة وعطاه فوني وغنى هذه الصوت. اي نعم.
1: وغير فوني؟
0: فوني عبد الله ابو شيخه طول الله عمرك. نعم. بعد غنى لي طول الله عمرك. يعني عدة اغاني وغنى لي عبد المحسن المهنا.
1: ايش غنى لك عبد المحسن المهنا؟
0: مرحبا يا حبيبي يا حميد الشمايل. نعم. صدفة عذي. ليش عبد المحسن المهنا انا ماني بلا ولا هو بلي. الشيخ حمد كان قانص طول في القصومة. الشيخ حمد بن عيسى ولي العهد. وعزم بيروح الاردن. وفكر انه يجي للكويت ومن الكويت ياخذ الطائرة للاردن. بالسيارات ما بغى يروح للأردن بالسيارات. اي نعم داعية الملك الأمير الحسن. اي نعم ويجينا طبعا في السيارات إلى الكويت وأمسينا ذيك الليلة عند اللي هو الشيخ مبارك العبد الله. اي نعم ولا صادف أن عبد المحسن المهنا بعد موجود. اي نعم وصار التعارف بيني وبينه. قال ما عندك ليش لي أغنية ولا شيء تعطيني؟ أنا قلت طيب خاطرك والله وقمت انزويت شوي وكتبت وعطيت إياها وغنوها كأنك سمعتها.
1: يتحدى على ان الابيات لان اظن اخرف بيت فيها او شيء هو
0: ما ادري والله يمكن طول عمرك.
1: مرحبا
0: مرحبا يا حبيبي يا حميد الشمايل ليش تبطي علينا مالنا بك بدايل ويش سبت صدودك هل سعالك حسودك ليت منه يرودك لو يدوس الهوايل صدكم وين حده كم لنا فات مده هل نسيت الموده ونسيت ذيك الفعايل ياما ياما سهرنا وياما ياما سمرنا ونور وجهك قمرنا وتليت ذيك الجدايل لين قلت ليتني ما عرفتك وليتني ما عشقتك وليتني ما تبعتك في الضحى والقوايل.
1: طيب براشد كل شاعر له قصيد والقصيد يفرق مستوى القوي والضعيف
0: على كل حظ والأمر
1: والقصيد مثل عيال الشخص يحب يفضل فيهم صحيح. قصيدة عن غيرها.
0: اي نعم
1: فعندك قصيدة تشوف أنها يعني أعز واحدة عندك أو أنها أشهر قصيدة
0: والله طول عمرك يعني ربما أنت سمعت أغلب يعني أو كثير من قصايدي ولكن بعطيك اللي موجود الحاضر طول عمرك عندي واحد. قصيدة لها صدفة نعم. أني طول عمرك ألفت هذيك الأيام وأنا مسافر ونصيتها للشيخ أحمد بن محمد الشاعر.
1: أنت مسافر
0: إلى الهند طول عمرك في الهند طول عمرك. إيه نعم, نعم. وبغيت يعني كتذكار حق الرحلة. نعم. إيه نعم. تحب تسمعها؟
1: إيه نعم.
0: حلت البركة طول عمرك. هذه موجودة عندي. أظهرها أقول والقول عدله فوق نقصانه. واللي بقلبي لكم ينطق بهلساني. إن ما حصل من أنا سافرت من شانه ما لي بغيره وله بدر الأزماني خوفي على العذب من أهله وعدوانه واللي يحولون دونه بعد عدواني في وسط قصر تعلى فوق بنيانه دونه حروس ودونه بعد بيباني جريت ونات من قلبي بألحانه يا ليتني داب عايش بين ديباني إن كان أزورها وتكون فرحانة ونذكر اللي مضى واللي لنا كاني يا ما سمرنا ولقيته ببستانه يا ما لفاني وشافاني ببستاني جتني وكانت رعاها الله والهانه وأنا لها يا حماها الله والهاني السد بيني وبينه طال كتمانه ولا درى عن خلانه نرثع ونرتع وهي بالوصل طربان نطحن قلوب الاعداء واللي لنا شاني قده الى من تهزع يا غصن بانه والعين سودا حوت سحرا وبهتاني والعنق من قايد الغزلان جفلانه والصدر بستان بخوخ ورماني والساق سواق موزن من على عانه مدموج مملوج مليان ورياني والردف ردف الصهات إن كان بطرانه هني من ضفها بالرسن وعناني ولا الحشا من رآها قال ضميانه ما تأكل القوت إلا بعض الأحياني في الحين قلبي ذكرت في الحين قلبي ذكر من عالي إن شان مشكاي ملجاي إن كان الدهر خاني أحمد سليل الأمان.

0: هذه الدوم عنوانه سامي على كل نيشان، وعنواني أبو خليفة، وبين الناس نيشان بالجود والطيب، فايق كل إنساني يا مسندي. ليت شفت العذب والوانه، ويا ليت شفت الذي للقلب طحاني، ما شفت أنا مثلها في الناس، إنسانة سمرة طويلة ومن هالطرف نعساني في الهند والسند يا مشكاي. وأوطانه كانت ملكة جمال الكل الأوطاني، فيها اللطافة وفيها الفن وفنانه، يا ليت من عاش معها طول الأزماني. أطلب من الله رب الخلق سبحانه نجلس جميعا مع الشلة والأخواني في مجلسك يا عديم من بين أقراني، يا طيب الجنس من حضرا وبدواني، واعذر وسامح المنه يعجل سانة عن شكركم والفدا لك العدواني.
1: صح لسانك،
0: الله يطول عمرك. هذه من أواخر القصائد الأخيرة اللي.
1: طيب براشد، مواويل
0: تسلم،
1: نظمت أنت بعض المواويل؟
0: اي والله طول عمرك،
1: تحفظ لنا موال كنموذج يعني.
0: والله بقدر أقول لك أول موال ألفته فيها، ألفته لما كنت قلت لك في مصر.
1: نعم.
0: وكنت مسافر الشيخ محمد، الشيخ محمد سوى مواله وأنا سويت ذي المواله جواب على موالته، هذه المواله الأولية. إن ما عندي مواويل غيرها طول عمرك
1: اللي حصلوا
0: فيه. أي نعم، عندي مواله طول عمرك تخبر كل يجيب اللي عنده. أي نعم، المواله ذي أقول فيها بالك تدوس الوعر حافي بلا ينعاد. شفت خبر بعض العرب يتعبث عاد.
1: اي نعم
0: اي نعم، قلت له بالك تدوس الوعر حافي بلا ينعال، حناكم الموت نازي للضديد انعال، نرمي عليه الاسل من فوق طود
1: انعال
0: عال، ما نرتضي خبزة فيها اثنين صفا، حناكم الجو يا ذرب الافعال
1: انصفا،
0: ولاكم الدر في كف الصديق
1: انصفا
0: انصفا، ولا نتغير ندوس بالنعال
1: نعال
0: نعال.
1: عجيب عجيب. براشد ذكرت يعني احنا ما نبي نسألك السؤال تقليدي لانك جاوبت عليه، يعني ممن تأثرت بالشعراء اكيد من جالستك للشيوخ و
0: تسلم
1: وسماعك كثير من الشعراء اللي حاضرون.
0: ايه نعم.
1: روايتك للقصايد.
0: نعم.
1: طيب تذكر لي بعض الشعراء اللي كانوا مشهورين في الماضي في البحرين،
0: في الماضي
1: من هل البحرين او اللي يفدون يون البحرين؟
0: والله طول عمرك ام الشعر اللي يون
1: اساميهم. نعم.
0: اي والله طول هم شعر البحرين. كان في يوم من الايام الشيخ محمد بن عيسى خلى بروحه.
1: نعم.
0: والشيخ عبد الله بن عيسى بعد يعد من شعراء البحرين، وله اشعار وله قصايد يعني بينه.
1: نعم.
0: عرف طول عمرك انما في يوم من الايام كان اللي مغطي على الجميع حسين بن علي بن مشرف
1: ما شاء الله،
0: هذاك كان هو الشاعر،
1: هو يسبقهم زمن يعني
0: سابقهم أكبر منهم
1: أكبر
0: سن,
1: منهم سن.
0: إيه. حتى الشيخ محمد طول عمرك.
1: نعم.
0: أول ما ابتدأ ينظم الشعر كان يتساجل ويا حسين بن علي مشرف، وربما شفت بعض المساجلات.
1: نعم.
0: لهم في الدياوين في روث الشعر اللي مكتوبة. إيه نعم طول عمرك. وهس طول عمرك عاد شعراء الليون طول عمرك من عرضهم كان تخبر اللي هو واحد يقال له طول عمرك من هالحد أخبره من الحد طول عمرك شعراء، وهس طول عمرك اللي هو يبر يبر المسلم هنئ بن يبر المسلمي.
1: نعم.
0: عرفت طول عمرك
1: شاعر،
0: شاعر
1: سمعته يعني.
0: وله وله اشعار وله قصايد، وفهد ابو حسين طول عمرك.
1: نعم.
0: يمكن عرفت سمعت. نعم. عنهم طول عمرك.
1: نعم.
0: اي نعم.
1: والحدان
0: والحدان بن صباح طول عمرك، علي الحسن بن صباح تخبر ما يلا في الاخير
1: التوالي.
0: في التوالي طول. نعم. عمرك. وكان اللي هو بعد الله يرحمه مبارك بن مسعود.
1: نعم.
0: شاعر وواحد طول عمرك قال لعبد السلام، عبد السلام
1: شاعر
0: شاعر من اهل ذاك شاعر عربي طول
1: عربي
0: عمرك، وعبد الرحمن بن سعد الشملان.
1: نعم.
0: عرفته طول عمرك.
1: نعم.
0: عبد الرحمن شفته انت ما لحقت عليه؟
1: عبد الرحمن. إيه نعم. بن
0: عبد الرحمن بن سعد بن شملان
1: بن عبد الله،
0: عبد الرحمن بن عبد الله اخو اخو سعد بن شملان.
1: نعم.
0: عبد الرحمن بن عبد الله.
1: نعم.
0: بن شملان لا اشعار طول عمرك بعد هو
1: عربي
0: عربي طول عمرك ونبط بعد يألف عربي ونبط طول عمرك، حتى قبل قد سجلت وياه هون بعد.
1: يعني صورة المجالس ذاك الوقت والبحرين انها عامرة بالشعراء في حركة فيه،
0: ما هو طول عمرك بس تقول عند الشيوخ.
1: نعم.
0: انت طول عمرك اقلب ميالس الغبايل من العربان، عرفت طول عمرك في يلساتهم وميالسهم يوميا، عرفت طول عمرك في كل مكان.
1: نعم.
0: من عرضهم لو بدهم تظهر لك ناس

وايد من لماعتك من العمامرة في ميال السم، في آل بن هندي، المضاحكة، السادة في الحد، عرفت طول عمرك؟ وما الشوخ هذه ميال السم ما تخلى طول عمرك، ما تخلى من الشعراء والأشعار يومية كل يوم. يعني أنا أقول لك عاصرت الشيخ حمد الله يرحمه والشيخ سلمان عقبه نفس الطريق، وما إذا كان في المقانيس بعد والرحلات، بس ما مش الإرسالة اللي على شعر

0: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر فري بو متيوح، ولد في فريج بن علي بالمحرق ونظم الموال، وأصبح أشهر من نظم الموال في البحرين. يحدثنا عنها الراوي راشد بن علي السليطي فيقول: يبا راشد،
1: نعم،
0: نبي نسألك عن الشاعر فري بو
1: متيوح.
0: نعم. ما عرفتك به؟
1: ما عرفته يعني عندنا في المكان الأول.
0: نعم.
1: في المكان هو يعني كبير عندنا، ويقول على صيان يجون صيان، صار شيء عندنا ولا غير شلمة ولا يعني صار مسؤولية، رحنا له وفتأم بينهم.
0: هو كبير سن.
1: كبير سن. عمي
0: ضرير.
1: إيه عذر ضرير. نعم يعني ضرير.
0: شو تحافظ من مواويله؟
1: والله ما حافظ. هذا اللي يقول هذه مال هذا اسمه. اي والله مالتن زين عندي له. يا غر الاشراف ما كل الليالي عيد، دوبك تواعد وبايام وعايد عيد، طرش على من تود من يوم حزت عيد، ترش غرورك وشوباتك علي، زرتك بجاه الصحابه والرضا والعلي، سايلت قاضي الهوى قالوا حبي تدلق علي، قالوا تسلى بغيره، جزاك بعيد.
0: والراوي خميس بن سلمان العليوي يحفظ له موال يقول فيه:
2: يسعيد عيني تجافت بالدمع عبرات، وتشوف قلبي تكسر داخله عبرات، من حين يثنى الملازم وسرت في عبرات، رديت راسي جد البار لأن البار غطوا خفى، نواظري جفجفت ونهود خلي خفى، الله يا رازق الطلاب بعلمه خفى، تيلي همومي ويهم بالسفن عبرات.
0: مواويل فري بو متيوح هي من النوع السهل المحبوب لدى البحارة، لأنه لا يتعمد استعمال المفردات الصعبة، بل يخاطبهم بالكلمات البسيطة التي يستسغونها ويفهمونها. وهذا الراوي محمد المالود يسمعنا موال لفري بو متيوح يقول فيه:
3: أشوف سدك جفاني وش بدول أقول، واذكر يوم من مضى وياك مني يقول، وأشوف قلبك تغير لا تخف يقول، يا نور عيني بلا ياسوش عني صاد، قصدي ودادك تطردني بعينك صاد، من عقب ذيك الموده ليش عني صاد، تفداك روحي بعد تريد مني قول.
0: وكذلك الراوي جاسم المله يحفظ في ذاكرته بعضا من مواويل فري بو متيوح، نستمع اليها فيما يلي:
4: اجمال صبري على دار الحبيب ابراك، ومن المدامع عيوني ترسن الابراك، يا ريش العين عيني للدجيت براك، والله لاعصي جميع الناس واطيعك، وحارب القوت قوتي بين اصابيعك، انبعتني بالذهب بالدره ما بيعك، وردتني خيلك يا حله الابراق. طير الطرب طار عني بالجناح وطار، وابعد به الحوم عني ما قضيت وطار، اول انا بالهوى العب بفن وطار، واليوم شفنا هواهم مختلف طوره، واليوم شفنا هواهم مختلف طوره، ساره وسرنا وكل صار في طوره، حنا راينا حيه من عرض ممطوره، واليوم صارت محل وتقاصرت الامطار.
0: توفى الشاعر فري بو متيوح عام 1348 هجري تقريبا بعد ان طعن في السن، ويقول الرواه ان عمره انذاك كان قد شارف على 100 ان لم يكن قد تجاوزها.

قال عبد الله، ما قال عبد الله بدا في قوافي، عزي لمن سود الليالي تخاوي، عزي لمن قلبه رجيج يجاسي حملا من الحسرات قادي يملاوي، وعزي لمن لا يدخل الزاد جوه،

وعزيل من لا يدخل الزاد جوه، كنا على ذا الحال حبه مغذيه، وعزيل من لا تعرف النوم عينه، سهرة على طول الليالي يجاسي. طال البعد طال البعد والدرب عني تعسر، والعاشق المسكين ضاعت هقاويه، يصبر على الشدات من عاش مثلي، حاله دنيف والدرايف السلي، حاله صويب محد له بسايل، حتى لزيمة الروح ناسي محبيه، ناسي زمان الود واللي مضابه، حب عفيف ما حصل فيه تشوي. أدرينا العذال أدرينا العذال وش من تواهم، ولا حبيبي ما يخيب رجع فيه، حب عزيز بالضمايا تمكن، لو هو نساني لا فلاني بناسي، أقضي الساعات في همي أفكر، وأحسب مع الأيام حظي يوافيه، ولي من سلابالي عن الهم ساعة، ترجع لي الذكرى سريعا بطاري، هذه سوايا الحب واللي فعلها، مسكين يا قلب له الزين ناسي، أرجع عسى هم اللفاني تبعد، وأرجع عسى قلبي تصدق مناوي، وأرجع عسى نوم الخلايق يجيني من عقب سهرا بالليالي يحاتي، والمبتلي يا صاح ليه من تمشكل، يذكر حبيب دايم الدوم يفديه، بهديها بيات لعلها تعجبه، وارجع عسى رده يكون الشفافي، يداوي المجروح من ما جراله، ولا على مر الليالي ينسي، افضيت سدي من ضميري، ولكن ارجع عسى المصيوب يلقى محبيه، ودي مع القافات يرتاح قلبي، ودي مع الافكار اسهر وناجي، بان الفجر واختل وزن المعاني، ما صرف المحروم يختم قوافي. عبد الله خلف الدوسري.

روح جيبوا لنا روح جيبوا لنا روح بدل ذا الروح وخذوا ذي مدامعي قرح الأجفان وخذوا ذي جيبوا لنا روح بدل ذا الروح مدامعي قرح الأجفان.

جيبوا لنا روح بدل ذا الروح وخذوذي مدامعي قرح الأجفان وخدودي دور دفاتر أبوي دور دفاتر أبوي دور دفاتر أبوي عتق وجدودي ولقيت أهل الغرام في العشق مدفوني حتى أبوي اندفع

صور شعبية. صور شعبية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
4: إنه القرآن الكريم،
3: ربيع القلوب.

0: القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب.
0: ربيع القلوب برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
2: ويخرجه لكم
0: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا في خاتم حلقات ربيع القلوب الموسم الثاني. هذه الحلقة نقف فيها مع بعض آيات الجزء 30 من كتاب الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم في ظل كتاب الله.
0: ربيع القلوب. ربيع القلوب.
3: في الجزء 30 من كتاب الله تعالى عرض لأحداث القيامة في كثير من سور الجزء، كسورة النبأ وخواتيم النازعات وعبس وسورتي التكوير والانفطار. وقد كثر في هذا الجزء الحديث عن الأخلاق الحسنة والسيئة، وفيه حديث عن القرآن الكريم وأنه حق وصدق بأساليب منوعة كخواتيم سورة التكوير. كما يلاحظ في هذا الجزء كثرة القسم بمخلوقات معينة، وفيه أعظم قسم في القرآن في سورة الشمس 11 قسما. وفي هذا الجزء عدة قصص للأمم الماضية، بالإضافة إلى دعوة للتأمل في الحياة ومصير الخلق. وفيه أول سورة نزلت من القرآن سورة العلق التي افتتحت بالقراءة، وأجل مقروء هو كتاب الله. كما ختم هذا الجزء بسورتين فيهما تربية لنا على التعلق بربنا وترك ما سواه. ما أكرم الله سبحانه وتعالى، وما أكثر نعمه وآلاءه التي لا تعد ولا تحصى، فلماذا يجحد الإنسان بكل هذه النعم؟ لنستمع إلى هذه الآية من سورة الانفطار التي تخبرنا عن هذا التساؤل، ثم نستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه

في هذه الآية إشارة إلى طبيعة الحالة البشرية، وأن من شأن البشر عندما يصدون عن الطريق المستقيم ويعرضوا عن الله عز وجل فإن هناك أسباب وهناك دواعي معينة، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، والله عز وجل أعلم بمن اهتدى في نهاية الأمر. يقول الحق: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك بمعنى خدعك وأغراك لدرجة أنك حدت عن الطريق المستقيم وابتعدت عن طاعة الله عز وجل؟ ما الذي جعلك؟ ما الموجبات التي أبعدتك عن الله عز وجل؟ فعبر عنها القرآن بلفظ الغرور، وهذا الغرور صفة أو سمة من سمات النفس البشرية، إن لم تخضع نفسها لأمر الله ونهيه وإن لم تعترف بالله خالقا ورازقا فإن من شأنها أن تغتر بكثير من التبريرات وكثير من الأسباب الواهية والموهمة التي بموجبها يصد الناس عن الله عز وجل. ثم قال في إشارة اللطيفة: بربك الكريم، فأجرى مقابلة بين الله عز وجل الكريم وأن الله من شأنه الكرم بهداية الناس ودلالتهم عليه، ومقابلة بصفة الاغترار، أن الإنسان وهو يصد عن الله عز وجل بمثابة المغرور بمثابة المغتر. ولذلك أشار في آية أخرى إلى سمة قريبة من هذه السمة، هي سمة إبليس، قال: ولا يغرنكم بالله الغرور بفتح الغين، أي المراد به الشيطان. قال العلماء: الغرور هو الشيطان، أي لا يغرنكم الشيطان، وسماه الغرور لأنه صفة من صفاته الغرور، وأنه يغر غيره ويخدعه حتى يوقعه في شرك المعصية أو في طريق الانحراف. ولعل مما يتصل بهذه الآية سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي أن الأصل في حياة البشر الخسارة،

0: ما لم يؤمنوا بالله عز وجل ويعملوا الصالحات ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: في سورة البروج يخبرنا سبحانه وتعالى عن قصة أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالحرق، لكن بالرغم من كل ما أصاب المؤمنين في تلك الحادثة فقد وصف الله نهاية تلك القصة بالفوز الكبير. حول هذه الآية من سورة البروج يحدثنا الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري.

0: في هذه الآية الكريمة، وهي استكمالا لهذه الآيات التي سبقتها في رسم صورة إيجابية للمجتمع المسلم، المجتمع الذي يقف بجميع أطيافه مدافعا عن عقيدته، صابرا على البلاء والامتحان الذي أصابه، هذا مجتمع متكامل. في هذه الآية يبين المولى عز وجل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهما أصابهم من بلاءات ومن امتحانات، مهما كانت تضحياتهم فإنهم هم الفائزون، مهما كانت النتائج حتى ولو كانت النتائج في عرف الآخرين سلبية كما يظنون، فهذا مجتمع إسلامي وقف كامل أفراده أمام الظالم وثبتوا على العقيدة، وكان نهاية هذا المجتمع أن تم إبادتهم جميعا ولم ينجو منهم أحد. قد يظن البعض أن هذا خسارة، لكنه هو الفوز الحقيقي كما وصفه المولى عز وجل، أن ثبات على العقيدة وعدم الحيد عنها والصبر على ما صاب من بلاء والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والاستشهاد في سبيله دفاعا عن هذه العقيدة وعن هذا الدين هو الفوز الحقيقي. وهذا ما يجب أن يتلمسه المسلمون اليوم في صور المحن التي أصابتهم، فإن التزامهم بعقيدتهم وصبرهم على البلاء الذي يصيبهم وعلى الهلاك الذي يحيط بهم إنه هو الفوز الحقيقي. أن الحياة الدنيا ما هي إلا ممر، ما هي إلا أوقات بسيطة، ولكن الحياة الحقيقية والخلود الحقيقي هو العيش في جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز الكبير الذي نسعى إليه. أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون ثابت البنان وثابت البنيان على عقيدته وعلى عبادته وعلى الصبر على الظروف التي تحيط به. في هذه الآية الكريمة يبين المولى عز وجل بأن الصبر على المحن والتصدي للظالمين غايتها ونتيجتها هي الفوز الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وإن الاستسلام والذل هو طريق إلى الانحدار وليس طريقا إلى الفوز. أن المسلم القوي هو الذي يلتزم بعقيدته ويدافع عنها ويصبر في سبيلها حتى لو أدى ذلك إلى هلاكه، فبقاء الدين أعظم من بقاء النفس.
1: في سورة الشمس أقسم الله سبحانه وتعالى بأحد عشر من مخلوقاته، فعلى ما يقسم سبحانه وتعالى؟ يجيبنا عن هذا السؤال الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.

في هذه الآية الكريمة المباركة من سورة الشمس، بعد تلك الأقسام العظيمة التي أقسم الله تعالى بها، يكون جواب القسم حقيقة ينبغي التنبه لها والوقوف عندها، وهي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح ونجح من زكى نفسه بطاعة الله عز وجل، وطهر هذه النفس من الأخلاق الدنيئة والرذائل، ورقاها بطاعة

0: الله عز وجل وعبادته، فتزكو هذه النفس وتنمو وترتقي بطاعة الله عز وجل. تزكو وترتقي بالعلم النافع، تزكو وترتقي بالعمل الصالح، تزكو وترتقي بالأخلاق الفاضلة. وقد خاب وخسر من دساها، أي أخمل هذه النفس ودسسها ووضعها وخذلها، وذلك أنها خذلت عن الهدى وركبت المعاصي. دساها وأخملها وأهملها بالجهل، دساها وأخملها بالعمل السيء وبعمل الشر، دسا نفسه وأخملها بتلك الرذائل التي أصبحت نفسه محلا لها، فلم تزكو هذه النفس. إنه خبر وكذلك توجيه، إنه خبر بفلاح أولئك الذين يزكون أنفسهم بتطهيرها وترقيتها وتنميتها وتعليتها بطاعة الله عز وجل، وإخبار بخيبة أولئك الذين دسوا نفسهم، دسوا أنفسهم وأخملوها وأهملوها بخذلانها عن طاعة الله عز وجل، وخذلانها بالذنوب والمعاصي والآثام وبالأخلاق الرذيلة، وكذلك توجيه لهذه النفوس ولهذا الإنسان أن يعنى غاية العناية وغاية الاهتمام بتزكية هذه النفس. إن من السبل إلى ذلك أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يزكي نفسه، لأن الله هو الذي يزكي هذه النفوس، هو الله الذي يطهر هذه النفوس، الذي ينميها، الذي يرقيها سبحانه عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إنها دعوة لتزكية هذه النفس وتطهيرها والارتقاء بها بالعلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة الكريمة، والبعد عن كل ما يلوث هذه النفس من الجهالات والسخافات والتفاهات والذنوب والمعاصي والأخلاق الوضيعة الدنيئة. جعلنا الله وإياكم ممن زكاهم المولى تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: في سورة النصر إشارة غير ظاهرة، حتى إن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إليها. لنستمع إلى تعليق الشيخ يوسف العليوي على هذه السورة المباركة.

هذه السورة أيها الإخوة والأخوات هي سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت بجميع آياتها، وتسمى أيضا سورة التوديع لأن فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. ونصر الله إعانته وتأييده على الأعداء، والفتح هو فتح مكة، والفتح من النصر، لكن خص بالذكر مع تعريفه اهتماما به وتعظيما لشأنه، وقدم عليه ذكر النصر لأن الفتح لن يكون أبدا إلا بنصر من الله، وأضيف النصر إلى الله جل جلاله تعظيما لهذا النصر. وفي ذلك أيها الإخوة والأخوات إشارة إلى أن النصر بيد الله وحده يقدره حيث يشاء، وأن طلب النصر لا يكون إلا من الله، وأن المؤمنين لا يركنون إلى حولهم وقوتهم. وعلى القول بأن السورة نزلت قبل فتح مكة، فإن التعبير بالمجيء فعلا ماضيا مع إذا فيه دلالة على تحقق النصر والفتح، وهذا بشارة من الله رسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فيها من البلاغة التي تعمق البشارة للنبي والمؤمنين التعبير بفعل الرؤية دلالة على تيقن حصول الدخول في الدين، والتعبير بالفعل الماضي دلالة على تحقق الرؤية. وجاءت كلمة الناس معرفة بأل، والتعريف هنا يفيد الاستغراق، وفي هذا بشارة بكثرة من يدخل في دين الله. وعبر بالفعل المضارع يدخلون دلالة على تجدد

0: دخول واستمراره، وهذا فيه أيضا مزيد بشارة. وقوله أفواج بمعنى جماعات، فعبر بالأفواج دون الجماعات مبالغة في تصوير كثرتهم وسرعة دخولهم، لأن الفوج أيضا فيه معنى الكثرة والسرعة. والفعل دخل، الفعل دخل كثيرا ما يحذف معه حرف الجر، ولكن عدي هنا بفي، يدخلون في دين الله، دلالة على أنه دخول رغبة في الإيمان وتمكنه منهم. وقوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فيه من بلاغة النظم التعبير بالفاء الدالة على التعقيب والمباشرة. فإذا كان الله قد نصرك وفتح لك فعليك بالقيام بشكره، وشكر الله على إحسانه ونصره يكون بذكره وتوحيده وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نوجه شكرنا لضيوف هذه الحلقة من أهل العلم، وشكرنا موصول للأخ القارئ حاتم بن صالح المالكي الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم. ولكم أنتم أطيب الشكر وأنداه، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كإن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبدالله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ. مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني. فعيشوا جميعا، ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغاني.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: أرأيت يا عبد الله، ألم أقل إنك سوف تتعافى بعد العلاج؟
1: بعض الأدواء إذا أنشب بالجسم لا يتركه بسهولة.
0: عبد الله، لم تكن لك هذه النظرة إلى الحياة، ما عرفتك إلا جم النشاط، جم التفاؤل، ممتلئا أملا وحبورا وعنفوانا.
1: تعب الجواد من العدو في ربى العيش يا صاح، تعب الجواد. الزهور تعطي أطيب أهريج، ولكنها في النهاية تذبل، ويذبل معها العطر والأريج. المهم، ألن تذهب إلى تجارتك في القطيف؟
0: ما لك ولتجارتي الآن يا أبا علي؟
1: ألم تقل إنك ستسافر إلى القطيف بعد شفائي؟
0: نعم قلت.
1: فأنا شفيت.
0: أحمد الله أنك اعترفت بالشفاء.
1: سافر راشد إلى عملك، أنا الآن بخير.
0: وألف خير، وكل الخير، كل الخير لك يا أبا الخير والمعروف.
1: شكرا راشد، وقفت إلى جانبي كأكثر من أخ وأسمى من صديق. راشد.
0: نعم.
1: قبل أن تسافر إلى القطيف، أريد أن أعطيك شيئا وأقول لك شيئا. ها، أرجو أن تمر بي غدا. خذ يا راشد.
0: ما هذا؟ مال؟
1: ادفع لموظف المطبع رواتبهم.
0: من أين أتيت بهذا المال؟
1: عائدات المطبعة من المطبوعات التجارية.
0: لا، المطبعة لا يأتي منها إلا القليل، فمن أين أتيت بهذا المال يا عبد الله؟ هل استدنت المال لكي تدفع رواتب عمال المطبعة؟
1: ما عليك من هذه الأسئلة، خذ هذه أيضا.
0: ما هذه؟
1: لا تفتحها، إنها في ظرف مقفل.
0: وماذا بداخل الظرف؟
1: وصيتي.
0: عبد الله.
1: راشد، كتبت لك وصيتي على أولادي.
0: أنا عبد الله، ما الذي؟
1: راشد، احبس دموعك وتمالك نفسك واسمع جيدا ما أقوله لك. أنت أخي، وأولادي جميعا غير راشدين، وفي الوصية كل شيء.
0: أنت بخير يا عبد الله.
1: الأعمار بيد الله يا صاحبي، الأعمار بيد الله، ولكل أجل كتاب. خذ أيضا.
0: ما هذا؟
1: هذا أهم ما أملك.
0: هل هذه مجموعة أشعارك؟
1: لا لا لا لا، هذا ملفي السياسي، أضعه عندك فاحرص عليه يا راشد، إن به كثير.
0: أمرك.
1: الآن سافر يا أخي إلى القطيف، وفقك الله، وكلأتك عينه التي لا تنام.
2: أي عطاء للأرض وإنسانها أعطيت؟ فماذا أخذت؟ أي ريادة للكلمة في الخليج العربي؟ رت، فأين منك اليوم أرض الخليج؟ واقفا على أرض شموخك، وقفت تودع أمواج الدفء والعطر والمحبة التي سالت من يديك وصدرك لكل الناس، فأين منك في محنة الوداع الناس؟ أيها الشاعر الذي صنع كلمة الخير والمحبة من عرقه ودموع عينيه وأعطاها للناس، لا يحزن الحزن في عينيك؟ كل العظماء الذين خلدهم الناس في أرضنا بعد الرحيل أعطوا وأعطوا ولم يأخذوا شيئا، فلما مر الزمن كتبت الأجيال أسماءهم على أحجار الدروب، ونشرت صورهم في كتب التاريخ.

0: ما هذا الخبر الذي سمعناه يا عبد الله؟
1: الحقيقة التي لا تقبل السلوى ولا كلمات المواساة. المرض الأخير.
0: أبا علي، لا تقل ذلك بالله.
1: إن لم أقل أنا فهذا الطبيب، اسألوه.
0: قصيدتك التي أذيعت من إذاعة لندن، الحنين إلى الوطن، ملأت عيون الناس في المنامة والمحرق وكل الخليج بالدمع. ما لك يا عبد الله؟ ما الذي جعلك تكتب هذه الشكوى المريرة؟ ما الذي جعلك تنادي الهلاك؟
1: ذاك قدري، علي أن ألاقيه. عبد الرحمن، أرجوك هل لي بخدمة؟
0: فداك نفسي يا عبد الله.
1: أرسل هذه البرقية إلى راشد الجلامة في القطيف.
0: على أمرك، سأرسلها الآن.
1: شكرا.
0: وسأعود إليك لأكون تحت أمرك في أي طلب. عن إذنك.
2: ولا ترويا لي عن العالمين، ولكن عن الشعراء والسمر. أود لو أني قبل الشروق أناجي الملائكة دون البشر، وأجعل حدا لهذا البلاء. وإن تك يا صاحي إحدى الكبر، ولكن صغارا بذاك الحمى خشيت أيتمهم في الصغر.
3: لبيك يا عبد الله، لماذا لم تبرق إلي منذ عاودتك العلة ورجع إليك المرض؟
1: أنا ذا أرسلت إليك، ولولا الضرورة ما كلفتك هذا العناء.
3: فداك أبي وأمي يا عبد الله، فداك نفسي وما أملك.
1: راشد.
3: نعم.
1: خذني إلى عين رزق.
3: هل تتوق نفسك إلى النزهة هناك؟
1: نعم نعم.
3: أمرك، هيا بنا. ولكن أليست الراحة في السرير خيرا لك؟
1: بل أذهب إلى هناك، سيساعدني خادمي حمد.

0: السرير قاسي يا راشد، انظر انظر إلى الطبيعة.
1: تفتحت نفسك حقا يا عبد الله،
0: وستتفتح أكثر إذا نزلنا إلى الماء.
1: تريد أن تسبح بالماء؟
0: نعم نعم، هيا بنا يا راشد. أكاد لا أصدق، أكاد لا أصدق، كان للماء فعل السحر في جسمي. أشعر بمزيد من العافية، قد ردت إلى جسمي يا راشد.
1: الحمد لله، سآتي بك إلى هنا كل يوم.
0: راشد.
1: نعم.
0: أين وصيتي التي أعطيتك إياها؟
1: موجودة.
0: والملف السياسي الخاص بي
1: كذلك موجود. مالك؟
0: صديقي، إنك أخي الأصغر وحبيبي، وقد حملتك شيئا قد لا تطيقه يوم جعلتك وصيا على صغاري، وإنما لك من صغارك حملا ثقيلا. لذلك يا راشد قررت إعفاءك من الوصية، وجعلتها في عنق دائرة أموال القاصرين. فأتني بها إن كانت لديك.
1: هي معي فعلا.
0: أعطنيها يا راشد. فلتذهب في مجرى العين

0: مهم أنك بخير، وهذا يبشر بمزيد من الخير.
1: راشد.
0: نعم.
1: أين الملف؟
0: في بيتي.
1: أرجوك إذا ذهبت إلى بيتك الليلة أحرق الملف السياسي، ها؟ ثم سافر إلى عملك إلى القطيف.
0: أريد أن أبقى بجانبك لأعتني بك وأطمئن عليك أكثر.
1: يلازمني دائما قريبي إبراهيم السعيد. لن أحتاج لشيء إن شاء الله، لن أحتاج.
0: مع السلامة.

0: أليس هذا هو الموعد الذي حددوه لإذاعة قصيدتي من إذاعة البحرين؟
1: نعم يا عبد الله، سيلقيها بصوته المذيع حسن العمران.
0: إبراهيم افتح الراديو، فتحة هب اسمع القصيدة. تعال الله يخليك.
1: نعم.
0: حط لي مسند ورا ظهري.
1: حاضر.
0: سندني شوي سندني عشان اسمع.
1: بسم الله الرحمن.
0: وداعا وداعا نجوم السماء، وداعا وداعا ضياء القمر، وداعا وداعا خرير المياه، وداعا وداعا حفيف الزهر. سلام عليك هبوب الرياح، سلام عليك رنين المطر، سلام عليك رحيق اللمع، سلام عليك أنين الوتر.
2: رجل من أوال برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك، ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله، ثم حسن الظن بخلقه.

والعلن رحماك إني مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق العدل. العدل خلاف الجور والظلم، وهو القصد في الأمور كلها، ويعني الاستقامة على طريق الحق ووجوهها ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير. وللعدل أهمية كبرى في حياة الناس، فهو الذي ينظم حياتهم ويجعلهم يعيشون في أمن واستقرار. ولقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل معه

هم ميزان العدل ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. يقول عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالعدل أساس مهم أمر به المولى عز وجل، وحض على اتخاذه نهجا يسير عليه الناس. لذا أمر المولى عز وجل بإقامة العدل، وحث على ذلك، ومدح من قام به، وذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. يقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالعدل الذي أمر به المولى عز وجل يشمل العدل في حقه سبحانه، كما يشمل العدل في حق عباده. فالعدل في هذه الأمور أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق بكل أنواعها في حقه سبحانه وفي حق عباده. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيأمر المولى عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، ولا يبتعدوا عن هذا النهج، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فالعدل ميزان الله في الأرض، به يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من الشديد، وبالعدل يصدق الصادق ويكذب الكاذب، وبالعدل يرد على المعتدي. لذا أمر المولى عز وجل بالعدل، وحث على الأخذ به في جميع الأمور. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على تطبيق العدل والترغيب فيه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أيا كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم إمام عادل. فيبين صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس يكونون تحت ظل الرحمن يوم القيامة، وعد منهم الإمام العادل. وللعدل فوائد عديدة، من أبرزها أن بالعدل يستتب الأمن، وتحصل الطمأنينة في النفوس، ويشعر الناس بالاستقرار. وبالعدل يعم الخير بين أفراد المجتمع، كما أن العدل هو الأساس في بناء المجتمعات
واستقرار

0: وللعدل صور متعددة، منها العدل في الحكم بين الناس، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه، كما قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كذا من صور العدل العدل في الكيل والميزان، وذلك بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، يقول سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. كذا من صور العدل العدل مع الزوجة، بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل، سواء في النفقة أو السكنى أو المبيت، كما يدخل في ذلك العدل بين الزوجات، يقول سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. كذا من صور العدل العدل بين الأبناء، ويكون العدل بينهم في العطية والهبة والوقف وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تسوية بينهم، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كذا من صور العدل العدل في القول، فلا يقول إلا حقا ولا يشهد بالباطل، قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. كذا من صور العدل العدل مع غير المسلمين، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لذا فإن العدل مطلب مهم بينه المولى عز وجل في كتابه، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فحري بنا أن نلتزم بخلق العدل امتثالا لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم وفي تعاملهم مع الناس، والذين ينالون فضله وكرامته ويستحقون أن يدخلوا جنته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، واسعدني بتقواك.

ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وارني فيه ثأري وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبك عنده. اللهم ما رزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في

في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا.

ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك على كل شيء قدير.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يقلب الليل والنهار، ويصرف الفصول والأحوال، ويرينا من آياته ما يوقظ القلوب، ويذكر العباد بضعفهم وفقرهم إليه. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الحر والبرد واليسر والعسر آيات لأولي الألباب. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أصدق الناس نصحًا وأعظمهم تذكيرًا بالدار الآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله ملاذ في وقت العناء، وأمان عند المخاوف، ونجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، نعيش في هذه الأيام حرًّا شديدًا، وشمسًا لافحة، ورطوبةً عاليةً تثقل الأنفاس، وتزيد الإحساس بالحر حتى لا يكاد المرء يخرج من بيته أو يمشي خطواتٍ يسيرة إلا وقد تصبَّب عرقًا وضاق بما يجد من شدة القيض والرطوبة، وأخذ يتطلع إلى نسمةٍ باردة، أو ظلٍ وارف، أو جرعةٍ ماءٍ باردة تطفئ ظمأه وتخفف عنه وطأة الحر. وما أسرع الإنسان إلى الضجر والملل من حر الدنيا، وما أشد حاجته إلى أن يجعل من هذا الضيق موعظةً لقلبه وتذكيرًا بآخرته. فإذا أزعجته حرارة الجو، وأرهقته الرطوبة، وأسال العرق جبينه، فليقل لنفسه: إذا كنا لا نصبر على شيء من حر هذه الدنيا، وهو حر مؤقت تحيط بنا فيه وسائل التخفيف والتكييف والراحة، فكيف بحر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، التي حذر الله منها عباده ودعاهم إلى اتقائها. إن المؤمن لا يمر بتقلبات الجو مرور الغافل، بل ينظر إليها بعين الاعتبار

يذكره بحر الآخرة، وعرق يتصبب من جسده يذكره بيوم يشتد فيه الكرب على الخلائق، وعطش يسير يوقظ في قلبه الشوق إلى شربة هنيئة من حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يلوذ به في الدنيا يذكره بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فما هذه الأحوال التي نعيشها إلا آيات تمر بنا، والسعيد من جعل من آيات الله في الكون موعظة توقظ قلبه وتزيده خوفا من الله ورجاء فيما عنده واستعدادا ليوم المعاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي من شدة البرد. فحر الصيف يا عباد الله باب من أبواب التذكير، لا لنعيش في خوف يقطع الرجاء، ولكن ليعيش القلب بين الخوف والرجاء، فيحذر من الذنب ويقبل على الطاعة، ويتذكر أن وراء هذه الدنيا داراً لا ينفع فيها إلا عمل صالح وقلب سليم. لقد وصف الله نار جهنم وصفاً تقشعر منه القلوب، فقال سبحانه: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقال جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فتأملوا قوله سبحانه: ذلك يخوف الله به عباده، فالمقصود من هذا التخويف أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نستقيم على أمره، وأن نبتعد عما يسخطه، وأن نعلم أن العاقل هو من جعل مواعظ الدنيا زاداً للآخرة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا خرج أحدنا في وقت الظهيرة ولم تمضي عليه إلا دقائق حتى أسرع يبحث عن ظل أو مكيف أو ماء بارد، فليتذكر مشهداً أعظم يوم تدنو الشمس من الخلائق ويشتد الكرب وتبلغ القلوب الحناجر، ولا نجاة يومئذ إلا برحمة الله والعمل الصالح. وحين يبحث الناس في الدنيا عن الظلال يتذكر المؤمن ظلاً أعظم وأكرم، ظلاً لا يشترى بمال ولا ينال بمنصب، وإنما يناله أهل الطاعة والإخلاص. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله، ورجلاً قلبه معلق بالمساجد، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، أي بالدموع. فما أحوجنا عباد الله ونحن نلتمس الظلال في هذا الحر أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لظل يوم القيامة؟ وعندما تشتد حرارة الطرقات ويجد العامل تحت الشمس مشقةً في كسب رزقه، نتعلم درسًا آخر عظيمًا: الرحمة بالخلق. فكم من عاملٍ يقف في الطريق، وكم من حارسٍ يبقى في موقعه، وكم من عامل نظافة أو بناء أو صيانة يؤدي عمله تحت وهج الشمس. فالمؤمن الرحيم لا يمر بهؤلاء بقلب غافل، بل يرق لهم ويدعو لهم.

ويعين من استطاع، ويسقي الظمآن، ويرفق بمن يعمل عنده، ولا يكلف إنسانا ما لا يطيق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فقد يكون كوب ماء تقدمه لعامل عطشان أثقل في ميزانك مما تظن، وقد يكون ظل تهيئه لإنسان، أو تخفيف ساعات العمل عنه، أو كلمة رحمة ترفع بها معنوياته عملاً يحبه الله سبحانه. عباد الله، ومن دروس الحر كذلك معرفة نعمة الماء. إن الإنسان ربما اعتاد أن يفتح الصنبور أو الحنفية أو اللولب فيجري الماء، أو يشرب الماء البارد فينسى قدر هذه النعمة، فإذا اشتد به الظمأ عرف معنى قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب الممتلئ بالماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي لو نشاء جعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون. الماء عباد الله نعمة لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا من فقدها، والهواء نعمة، والظل نعمة، والبيت نعمة، والمكيف نعمة، والصحة التي تعين البدن على تحمل الحر نعمة. والمؤمن لا ينظر إلى النعمة على أنها أمر معتاد، بل يرى وراءها المنعم سبحانه، فيشكر الله بقلبه ولسانه وعمله. ومن دروس هذه الأيام أيضاً أن يعرف الإنسان حقيقة ضعفه، فكم يتحدث الإنسان عن قوته وقدرته، فإذا ارتفعت درجات الحرارة تعب واضطرب، وربما عجز عن السير مسافة يسيرة، فأين قوة الإنسان أمام شمس خلقها الله عز وجل؟ وأين بطشه أمام تغير يسير في الطقس؟ يقول سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. إن شعور الإنسان بضعفه لا يهينه، بل يقوده إلى التواضع، ويحرره من الكبر، ويذكره بأنه عبد لله فقير إليه في كل لحظة ونفس. ومن أعظم دروس الحر أن الراحة قد تكون قريبة ولكنها مؤقتة، وأن العبرة بحسن العاقبة، فمن يقف تحت الشمس ساعات ثم يدخل مكاناً بارداً يشعر براحة عظيمة، مع أن الذي تبدل من حوله إنما هو درجة الحرارة. وهكذا شأن الدنيا كلها، شدائدها تزول ومسراتها تزول، ولا يبقى إلا ما عند الله. فلا يغتر الإنسان براحة عارضة، ولا ييأس من شدة طارئة، فالدنيا دار تحول وتقلب، لا دار بقاء واستقرار. يقول تعالى: والآخرة خير وأبقى. عباد الله، إن من فقه المؤمن أن يجعل من الأحوال اليومية سلماً إلى الآخرة. إذا رأى النار ذكر نار جهنم، وإذا وجد الماء ذكر نعيم الجنة، وإذا دخل الظل تذكر ظل الرحمن، وإذا اشتد عليه العطش سأل الله شربة هنيئة من حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يظمأ بعدها أبدا. وهكذا يصبح الكون كله واعظا لمن كان له قلب. ثم تأملوا رحمكم الله كيف جعل الله في مقابل النار جنة عرضها السماوات والأرض، لا حر فيها يؤذي، ولا شمس تلهب، ولا عطش يقلق. يقول سبحانه في وصف أهلها: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. ويقول عز وجل: وندخلهم ظلا ظليلا. يا لها من دار، لا تعب فيها ولا نصب، ولا حر يؤذي، ولا برد يضر، ولا مرض ولا هم.

ولا خوف ولا فراق. فيا من يتعبه حر الدنيا اصبر على طاعة الله، ويا من يصعب عليه ترك شهوة محرمة تذكر نار الله عز وجل، ويا من شغلته دنياه تذكر أن أيامها مهما طالت تنتهي، ويا من أثقله الذنب باب التوبة مفتوح ورحمة الله أوسع. وربنا سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليست الموعظة بنار جهنم دعوة إلى اليأس، بل دعوة إلى النجاة منها. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا حر هذه الأيام موعظة لا تمر على القلوب بلا أثر، وتذكروا نعم الله عليكم، وارحموا من يتعرض للحر، واسقوا الماء، وأحسنوا إلى الضعفاء، وأكثروا من الطاعات، وجددوا التوبة، واسألوا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واستعيذوا به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في تقلب الأحوال عظة للمعتبرين، وفي شدة الحر تذكيرا للغافلين، ودعوة إلى شكر نعمة الظل والماء والعافية. نحمده سبحانه على رحمته التي وسعت كل شيء، ونشكره على ما أولانا من النعم الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العاقل لا تمر به المواعظ ثم يبقى كما كان، بل يرى آثار قدرة الله فيعود بقلبه إليه. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن دروس حر الصيف أن نتعلم الشكر بدل التذمر، فإذا اشتد الحر فلا يكن حديثنا كله شكوى وتأففاً وضجراً، بل نستحضر نعم الله علينا فنقول: الحمد لله الذي آوانا وأطعمنا وسقانا وجعل لنا بيوتاً نستظل فيها، ووسائل تخفف عنا وطأة الحر، وصحةً تعيننا على الحركة والعمل. ومن تمام الشكر ألا نقابل النعمة بالإسراف، فلا نهدر الماء، ولا نسرف في الكهرباء، ولا نبذر المال، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الواجب كذلك أن نحفظ أنفسنا ومن تحت أيدينا من الضرر، فلا نعرض أحداً للحر الشديد بلا حاجة، ولا نترك طفلاً أو ضعيفاً في مركبة أو سيارة مغلقة. وأن نتفقد كبار السن والمرضى، فإن حفظ النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي شدة الحر تتأكد معاني الرحمة والإحسان بتفقد الوالدين والجيران وكبار السن ومراعاة العمال والخدم وإراحتهم ما أمكن في أوقات القيظ، وسقي من يعملون تحت الشمس، ووضع الماء للطيور والبهائم، فإن في كل كبد رطبة أجرى. وهكذا عباد الله، يتعلم الأبناء أن الرحمة ليست كلمات تقال، وإنما خلق يظهر في المواقف والأعمال، وأن من رحم عباد الله ومخلوقاته كان أرجى لرحمة الله عز وجل.

0: الله، كل عطش في الدنيا ينتهي بشربة ماء، وكل حر تخف وطأته بظل أو نسمة باردة، أما حر الآخرة فلا نجاة منه إلا برحمة الله عز وجل وطاعته وحسن الاستعداد للقائه. فليكثر المؤمن من الدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. عباد الله، من جميل أبواب البر في هذه الأيام أن يخفف المسلم عن إخوانه شدة الحر، فيسهم في وقف أجهزة التبريد والتكييف للمساجد والصلاة الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن ودور رعاية المسنين وبيوت المحتاجين والفقراء، فكلما امتد نفعها وتجدد الانتفاع بها امتد لصاحبها أجرها بإذن الله تعالى. ومن خفف عن الناس شيئا من شدة الحر كان ذلك من أبواب الرحمة والإحسان، ورجي له من الله رحمة تقيه حر الآخرة. وما أجمل أن يجتمع في قلب المؤمن خوف يحجزه عن المعصية ورجاء يدفعه إلى الطاعة، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الاستعاذة بالله من النار، وأحسنوا فيما بقي من أعماركم، فإن الأيام تمضي سريعا، والسعيد من جعل مواعظ الدنيا زادا للقاء الله، ونعم الله بابا للشكر والإحسان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وحر النار وعذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك من غير سابقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الذاكرين لفضلك، المحسنين إلى عبادك. اللهم ارحم ضعف الضعفاء، واقض حاجات المحتاجين، وخفف عن العمال وكبار السن والمرضى، وارزقنا الرحمة بخلقك والإحسان إليهم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأحسن ختامنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وخليجنا وقيادتنا وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كروبهم ونفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
3: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
4: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالبا هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائما، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جدا وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة

أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا نتحدث فيها عن الروعة والجمال، عن الثقافة والحضارة، عن الطبيعة الساحرة والحياة الراقية والهواء العليل والمتعة والصفاء والهدوء والنقاء، متعة المقيمين وسحر الزائرين وإلهام الفنانين يأتيها العاشقين من شتى بقاع الدنيا. إنها أستراليا. أستراليا.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت أستراليا، بالتحديد سيدني. رحت فيها الهايد بارك اللي تشتهر بالنافورات والتماثيل التاريخية، فيها مطاعم كثير، والحلو فيها أنها مفتوحة طول اليوم. أما الأكواريوم فيها الآلاف والآلاف من أنواع الأسماك، والتنقل داخلها يكون بالقارب.
3: أستراليا موطن الكنغر، اطلعت عليها عبر مواقع التواصل، شفت أن فيه جزيرة عبارة عن حياة برية وطبيعة خلابة، فحبيت أنه أنا أروح هناك، وحبيت عندهم فكرة الفطار المعلب.
4: طبعا أنا أتمنى أني أزور أستراليا، للأسف ما زرتها. أكثر شيء يميز أستراليا هو الطبيعة اللي مميزة عن بقية دول العالم بشكل كامل، يعني الكائنات الحية سواء من نباتات ومن خضروات وفواكه وحتى من الحيوانات مو موجودة في خارج نطاق هذه القارة. غير ذا أن أستراليا يميزها تنوع الطبيعة اللي فيها، من الصحاري إلى السهول إلى الغابات، فشيء جميل جدا. يعني أستراليا تتميز في هالجانب بشكل كبير.
0: سافر ويانا.
1: تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا على غرب المحيط الهادي، يحدها من الشمال بحر تيمور وبحر أرفورا ومضيق تورز، ويحدها من الشرق بحر كورال وبحر تسمان، ويحدها من الجنوب والغرب ممر باس والمحيط الهندي. وتعتبر أستراليا أكبر جزيرة في العالم، تنقسم إلى 6 ولايات ومقاطعتين. تتنوع الأحوال المناخية في أستراليا نظراً لامتداد الشاسع، فتجد أن الأمطار تسقط طوال العام على الساحل الشرقي، وتسقط صيفاً في وسط القارة، وتكاد تنعدم في النصف الغربي من القارة، ويسود المناخ الاستوائي في نحو ثلث مساحة أستراليا، وتقع المساحة المتبقية في المنطقة المعتدلة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا من كامبرا، وهي العاصمة الأسترالية اللي تقع بين كل من سيدني وملبورن، وتعتبر واحدة من أهم وجهات السياحة

0: في أستراليا، فهي حاضنة للكثير من المعالم السياحية وأماكن الجذب كالمتاحف والمعارض والمنتزهات، وتضم مجموعة من المحميات اللي تشكل بيئة مثالية لعشاق تسلق الصخور والصيد والتخييم. نصب الحرب الأسترالي. افتتح في منتصف الحرب العالمية الثانية، وهو نصب ضخم على الطراز البيزنطي والأكثر إثارة للمشاعر والتذكير بضحايا الحرب من الأستراليين، ومنقوش عليه كل أسماء الضحايا اللي سقطوا في الحروب منذ عام 1885، ويضم معرض ومتحف ومكتبة. بحيرة بيرلي غريفن، وهي بحيرة جميلة وحجر الزاوية في كامبرا، وهي بحيرة اصطناعية أنشئت سنة 1912، ولكن لم تؤتي ثمارها حتى سنة 1958، وأصبحت مزار شعبي للسياح والمحليين على حد سواء، وفيها نماذج من أجمل أعمال النحت، ويمكن التجديف فيها ورؤية الشلالات ومسارات مشي وركوب دراجات داخل حديقتها اللي تضم أكثر من مليون زهرة.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: المتحف الوطني الأسترالي يقع على ضفاف بحيرة بيرلي غريفن، ويضم أكبر مجموعة أسترالية للفن. افتتحتها الملكة إليزابيث الثانية سنة 1982، ويضم 11 صالة عرض رئيسية يشمل أعمال من أستراليا وأمريكا وأوروبا، وتتنوع الأعمال من لوحات زيتية إلى النحت وفن الديكور وصور وأفلام والسيراميك والجداريات. المركز التكنولوجي الوطني للعلوم يقع على بحيرة غريفن، ويقدم تجربة ممتعة للأهالي والأطفال برؤية عروض العلوم التفاعلية والاستمتاع بإجراء التجارب وتدريب المبدعين الناشئين، وعروض علمية لأهم الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أماكن الجذب السياحية في كامبرا جبل إنسلي، يتمتع زوار هذا الجبل بفرصة رائعة في ركوب الخيل وركوب الدراجات والمشي ورؤية بحيرة غريفن، وهو متعة رائعة للأطفال. الجبل الأسود، نزهة رائعة وسط المدينة وتجربة برية رائعة مع فرصة لزيارة الحدائق النباتية الوطنية. تتوافر كذلك في هذا الجبل مسارات للمشي وسط الأدغال، وبإمكانكم التجول ورؤية الكثير من الطيور المحلية وغيرها من الحيوانات البرية وأسود الجبل، ويوفر إطلالة بانورامية على المدينة بأكملها.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في سيدني، والتي تعتبر من أجمل المدن في العالم ومن أشهر وجهات السياحة في أستراليا، وتعد أكبر المدن فيها. تحتضن سيدني الكثير من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من أماكن عديدة حول العالم، وهذا ما جعلها تفوز بلقب مدينة السياحة الأولى في العالم لعدة أعوام على التوالي. ونتعرف مستمعينا على أبرز معالم الجذب السياحي في سيدني، ونبدأ مع مرفأ دارلينغ. يعتبر هذا المرفأ من أهم أماكن السياحة في سيدني، وهو ميناء يقع بالقرب من نيو ساوث ويلز وسط مدينة سيدني، ويعتبر منطقة ترفيهية ومكان ممتع للمشاة في الضواحي الغربية لمنطقة سيدني التجارية المركزية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة هايد بارك هي أقدم وأشهر حديقة في أستراليا، وتعتبر من معالم السياحة اللي تجذب السياح بمساحة مفتوحة تزيد قليلاً عن 16 هكتار في قلب مدينة سيدني، وهي مناسبة للنزهات إلى جانب المساحات الخضراء المنتشرة، فإن هايد بارك موطن لمئات الأشجار الورقية الكبيرة اللي توفر الظل من حرارة الشمس. شاطئ بوندي. يقع هذا الشاطئ على بعد 7 كيلومتر شرق الحي التجاري المركزي في سيدني، ويبلغ طوله قرابة الكيلومتر، وقد أضيف هذا الشاطئ إلى قائمة التراث الوطني.

0: أسترالية في سنة 2008 ويستقبل العديد من الزوار على مدار العام، وقد وصل عدد زواره إلى 2 مليون زائر وأكثر سنوياً منذ العام 2012. أكواريوم سيدني. أكواريوم سيدني للحياة البحرية يعد من أهم أماكن السياحة في أستراليا، ويحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحياة المائية الأسترالية. يعرض أكثر من 700 فصيلة ويضم أكثر من 13 ألف نوع من الأسماك والمخلوقات البحرية والمائية الأخرى.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: الحديقة النباتية الملكية. تقع هذه الحديقة في منطقة نيو ساوث ويلز في وسط سيدني، وهي معنى العراق الحقيقي، فتم افتتاحها سنة 1816 لتصبح في يومنا هذا واحدة من أهم معالم السياحة في سيدني. جسر ميناء سيدني. يعتبر هذا الجسر الأكثر شهرة، وهو أكبر جسر في العالم وكان الأطول حتى عام 2012. يصل ارتفاع أعلى نقاط في الجسر إلى 134 متر فوق الميناء، وأوسع نقطة فيه تصل إلى 48 متر. برج سيدني، وهو أطول مبنى في مدينة سيدني وعضو في الاتحاد العالمي للأبراج الكبرى. يرتفع البرج 309 متر فوق الحي التجاري المركزي في المدينة، وهو أحد أبرز المعالم السياحية فيها، وبإمكانكم رؤيته من عدة نقاط في المدينة وضواحيها.
2: سافر ويانا.
0: حديقة حيوان تارونغا. تقع على شواطئ ميناء سيدني في ضاحية ماسمان، وتم افتتاحها رسمياً سنة 1916. تنقسم هذه الحديقة إلى 8 مناطق حيوانية جغرافية موزعة على 28 هكتار، تتضمن 4000 حيوان من 350 نوع. مبنى الملكة فيكتوريا. يعود بناء هذا المبنى إلى نهايات القرن التاسع عشر. تم افتتاحها تحديداً سنة 1898 كنصب تذكاري للملكة الحاكمة منذ فترة طويلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن سيدني ننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في ملبورن، وهي ثاني أكبر مدينة في أستراليا والعاصمة لولاية فيكتوريا. تعتبر من أجمل الأماكن السياحية في أستراليا، وذلك بسبب احتضانها الكثير من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح، ولا سيما الحدائق، فهي تلقب بمدينة الحدائق. عجلة ملبورن ستار. تقع عجلة ملبورن ستار في الواجهة البحرية لمنطقة دوكلاندز عاصمة ولاية فيكتوريا، وتم افتتاحها رسمياً في سنة 2013. تعتبر العجلة من أهم معالم السياحة في ملبورن، والوحيدة العملاقة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، فيبلغ ارتفاعها 120 متر، تتضمن 7 قضبان تمثل نجم العلم الأسترالي. أكواريوم ملبورن للحياة البحرية. يقع على ضفاف نهر يارا، ويتضمن الحوض أنواع المخلوقات البحرية اللي تعيش في المحيط الجنوبي وأنتاركتيكا.
2: سافر ويانا.
0: حدائق ملبورن النباتية الملكية. تعتبر من أهم معالم السياحة ومن أشهر الحدائق النباتية الأسترالية على مستوى العالم. تقع بمحاذاة الضفة الجنوبية لنهر يارا في قلب مدينة ملبورن، وتتضمن مزيج خلاب من النباتات الأسترالية المحلية والنباتات المستوردة، بما في ذلك أكثر من 10,000 صنف نباتي فردي. متحف ملبورن، اللي يعتبر معرض للتاريخ الطبيعي والثقافي، ويقع بالقرب من مبنى المعرض الملكي. يقدم المتحف مستمعينا عرض وافي لحياة ملبورن الحضرية، ويعتبر مكان غني للتعليم والتاريخ والثقافة والمجتمع المتداخلة في البيئة المعاصرة. ساحة الاتحاد. تعد ساحة الاتحاد واحدة من أشهر أماكن السياحة في ملبورن، وتقع في وسط منطقة الأعمال المركزية، تضم عدد كبير من الأماكن الثقافية، وتضم عدد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.

0: لا عبر الأثير.
1: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا السياحية الجميلة في أستراليا، على أمل أن نلقاكم في وجهة جديدة. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
4: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، ما شاء الله. فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات، شيء طيب الصراحة.
0: ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون

0: وبكونهم انها معاصره وعايشه والكثير من الاشخاص وال يعني الاعلاميين اللي كانوا ايضا معاهم وزملوهم في هذه الرحله الاعلاميه. لكن نبتدي معاهم ايضا بمرحله الطفوله، مرحله النشاه، وشلون اثرت عليهم اعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول او طموح ان هم يعني يكونون خلف المايك او امام الكاميرا. فايش رايك نبتدي من ذيك الفتره؟
1: انا هذا اللي بغيت اقول لك، البدايه شلون كانت يعني صارت عندي.
0: خلاص
1: شوف ابو علي، يعني انا كانت عندي هوايه من يوم صغير احب يعني يعني اصير مذيع، فكنت دائما اخذ مثلا مسجل واقعد على الطاوله واسوي روحي يعني كني قاعد اقدم وهذه واقرا اخبار هالسوالف. يعني انا دراستي الابتدائيه بديت في مدرسه يسمونها حسن بن ثابت في المنامه، وبعدين انتقلت الى مدرسه النعيم في الاعداديه، وبعدها انتقلت الى مدرسه الحورة الثانويه. يعني هذه كانت الدراسه عندي. طبعا استمرت معي يعني هالهوايه لما يعني تخرجت. اول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحه، يعني ما قدمت حق الاذاعه، قدمت حق التلفزيون على اساس انه مذيع ربط في ذاك الوقت.
0: هاي تقريبا كان سنه كم؟
1: خلينا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي او 81. يعني
0: مساله الربط بين المواد هذه كانت موجوده في الاذاعه في التلفزيون.
1: اي طبعا اي اي، بس الحين ما ادري موجود ولا لا.
0: لا الحين
1: اي اقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لان يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للاذاعه ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابطه. يعني
0: بالنسبه حق الاجيال اللي تسمعنا الان، يعني مساله الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي ماده يعني يطلع المذيع ويستعرض ايضا المواد القادمه ايضا. نعم. في الساعتين او الثلاث القادمه. نعم.
1: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
0: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنن.
1: إيه تقريبا إيه، يعني هما في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين لو ان شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع. هذه
0: يعتبر موهبه يعني.
1: موهبه نعم، هناك لا ما عندهم موهبه ذاك الوقت. يمدون على الشكل اكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني، او كلم شو اسمه دي المسؤول، كلم خليل الدوادي في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الاذاعه على اساس انه يعني ياخذ خبره وشوي شكله يكبر شوي، يعني وايد حسه صغير يعني. وحولوني الاذاعه. في ذاك الوقت الاذاعه كانت فين؟ في العدليه. وصراحه يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبه، لان انا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشه يعني اكثر شيء يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعد ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني اني يعني شو اسمه يخليني احب الاذاعه، بس ما تعرف يعني الرغبه الداخليه ما كانت
0: الميول التلفزيون اكثر.
1: المهم عقبها طبعا فتره عقبها يمكن بسنتين او هذه رجعت قدمت مره ثانيه حق التلفزيون وخذوني، وهالمره لا المسؤول قال شيء، واعتقد مره كان موجود او مو موجود في ذاك الوقت. اوكي وتميت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف. يعني طبعا احنا بعد في ذاك الوقت تتعرف ان في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغل
0: اختصاص
1: او اختصاص، يعني مو بكل واحد يشبك الاول والتالي.
0: جميع حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول للربط ايضا، فيعني لكل جدول مذيعينه.
1: اي
0: صحيح. احنا وصلنا الان الى الربط في التلفزيون.
1: نعم
0: نعم.
1: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت انه لازم المفروض ابتدي من جديد يعني، والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني

0: مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف. يعني الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة. فشفت أن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة وصار عندي كانت الرغبة. يعني مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة، لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأن كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني يتغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله. وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة، فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس إني أكمل التعليم الجامعي. والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة.
1: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي. الله يسلمك. بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة، في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
0: اتفضل.
1: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها.
0: وين أبو علي يخلونك في البيت الأشياء القديمة. لا يقطونها ما يخلونها لك يعني.
1: بس أنت كنت يعني ذيك الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
0: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت. يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر أوقاتي، ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون، أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
1: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
0: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد. يعني لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة. يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي، أو يبتدي من الساعة أنا شوف كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي. التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها، من ضمنهم سعيد الحمد، حسن كمال، أمين الشملان. هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار. يعني تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخذ التجربة، بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني، بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني، لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
1: طيب هسل علي، يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني. لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
0: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق يعني ما كان هناك تشجيع، مو يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم مشكله. اي بس تعرف في ذاك الوقت الا شغله سالفه الغناء هذه شوي محرم عند
1: كن العائله محافظه
0: اي محافظه شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني. والله احنا بعد ما كان لنا الرغبه لا في الغناء ولا في التمثيل يعني، بس انه كمذيع على اساس انه هم تستفيد من هالشغله يعني مثلا تقدم معلومه حق المستمع والمشاهد يعني.

0: اللي بس يعني الجماعه يعني الاهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك. لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حريه الاختيار يعني.
1: نعم. بديت معاهم في الربط بين المواد.
0: نعم.
1: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير، تتطلب يعني تركيب الجمل، تركيب الكلمات. هل في مثلا من الزملاء، هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية، ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
0: لا والله شوف الصراحة يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني، فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني.
1: تذكر منهم أسماء معينة؟
0: إي والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود، سميحة سمور، فاطمة الدوسري،
1: الله يرحمها
0: بدر.
1: كانت معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
0: إيه بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
1: وما كانت
0: يعني مثل ما تقول أرقى شوي. نعم. أما إحنا يعني كنا بس الربط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني في أسلامي.
1: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
0: نعم أسلوبهم، فأنا كنت أخذ منهم. أنا قلت لك يعني من شوي بقالي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح، خلني أقول لك الصج، ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك، لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه، أو حتى قعدتك أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة، تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة، تكون يعني أسلوبك حلو أساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني، فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني، فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني.
1: إيش كثرة في الربط سنة علي تقريبا كم سنة؟
0: تقريبا خلينا نقول 5-6 سنوات، بعدين بديت أقدم برامج يأخذون في البرامج يعني، فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع. أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة، بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
1: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
0: أنت تعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه،
1: صحيح
0: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش المنوعة اللي يعني تعدل مزاجك فدر ما يقولون في ذاك الوقت يعني، فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني ما كنت شو يسمونه
1: البرامج بس السياسية ولا
0: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني، بس عاد خلاص يعني قدمنا الرابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك step by step، وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعدين نجربها نشوف شو يسمونه فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت صح. في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
1: دخولك لذاع أستاذ الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار كان من سنة كم لسنة كم تقريبا
0: خلينا نقول من 1986 إلى 2006
1: ما شاء الله.
0: أي نعم يعني تقريبا 10 سنوات
1: 20 سنة تقريبا.

0: إذا قلنا من اللي 96 ل 2006.
1: إيه صح صح
0: إيه ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
1: نعم.
0: انتقالك من الرابط إلى البرامج تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
1: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
0: جميل.
1: إيه هم يرشحونك، والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج، وفلان وفلان يقدم دي البرامج، هالشكل يعني بهالطريقة.
0: نعم.
1: يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
0: نعم. وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها.
1: إيه طبعا طبعا. شو اسمه تحضير.
0: نعم. بعد ذلك انتقلت إلى تقديم الأخبار.
1: إيه ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك أنا حاولت يعني أطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم أبتدي صح، فلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: أيه نعم. الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس أني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال أوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي شوي. أول طبعا بعد ما يصير الأخبار الكبيرة لازم أول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيرة اللي بدقيقة دقيقتين على أساس أنه تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
0: كتدرج في
1: كتدرج هي، لأن وبعدين تروح حق الأخبار الطويلة وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
0: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
1: خل نتكلم عن الإذاعة.
0: نعم.
1: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
0: نعم الله يرحمه.
1: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
0: نعم.
1: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
0: نعم.
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: نعم.
1: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصلطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصلطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كان ويانا عبد الله يوسف، كنت عارفه الممثل
0: يوسف،
1: وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه. وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد.
0: نعم.
1: في ذاك الوقت يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروق الله يرحمه، وغازي عبد المحسن.
0: نعم.
1: ايه في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني. نعم. يعني صرت في الوسط يعني.
0: صحيح. نعم.
1: أي.
0: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
1: أي أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. هي نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول.
0: إيه
1: نعم. وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات أبو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة ما تذكر.
0: نعم.
1: ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله.
0: نعم.
1: الله يذكرها بالخير يعني هي زوجة

0: المخرج الراحل
1: إبراهيم عيسى.
0: إبراهيم عيسى الله يرحمه. وأما المخرج الحالي عيسى إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الروائي وكريم زيداني بعد. بعد تحقت في الإذاعة يعني، تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة. أنا يعني أنا من وجهة نظري فهذا اللي أتذكرهم يعني، ممكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم. فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة، وأيهما أقرب لك؟
0: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل. بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج. وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: يعني لغة الجسد
0: عليك نور، هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا ايضا يعني في موجات ثانيه؟
0: في موجه في ذاك الوقت انفتحت موجه القران الكريم.
1: نعم.
0: 612 AM ان كان البرنامج الثاني تبدا من الساعه 8 الصبح للساعه 8 في الليل. من 8 في الليل للساعه 12 تكون فيها اذاعه القران الكريم، من عقب من 12 ل8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام.
1: نعم.
0: العادية، هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: نعم. هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم. هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها، نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر وقدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم، أسئلة على الهواء يعني، كان معه الشيخ اسمه أحمد عطالله في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني إحنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابه عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبه يعني. وبالنسبه للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج حق الرياضه. انا شوي رياضي يعني، احب الرياضه يعني الصراحه، لي هوايه يعني يعني في هواية كرة القدم يعني. فأحب البرامج الرياضية يعني، فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم. من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف، كان ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر النعار،
0: وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني.
1: نعم.
0: وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة، يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين، وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق، يعني هذين اللي أتذكرهم في الإذاعة، هذين بعد كانوا يعني من

0: دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تولفات وأحمد قنبرة هذين وراشد عبد الرحيم هذين اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم. أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة، علي الأنصاري. هذه اللي أتذكرها هي أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية نعم.
0: إيه نعم. هذين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبدأ الجديد في الإذاعة هني في مدينة عيسى.
1: نعم. من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: مكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرة الأخبار؟
0: شوف إبراهيم مصطفى تذكره. وحتى هاي أستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
1: مدقق لغوية،
0: مدقق يعني أساس أنه في ذاك الوقت ما فيه، قلت لك يعني ما كان في ذا في الإذاعة، بس هذه إبراهيم مصطفى كان من اللي كان المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هاي بشهادة الحقيقة إن أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في إنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم نعم
1: ما شاء الله.
0: فهذا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت عندنا محمد تولفت ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. يعني هذول من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني نتلاقوا وياهم، وانا قد ساعات يعني بعد قاعده اخويه مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي أتيو على بالي يعني.
1: دائما ما يوصف يعني الجو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأنه فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
0: اي طبعا طبعا. شوف لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
1: حسب الجدول،
0: على حسب الجدول. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مش

0: مشغول عندي شغلة، يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية، ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
1: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية،
0: نعم،
1: شو اللي تذكر من المباني، أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة، وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي احنا فيه الحين حاليا؟
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقولك عبارة عن حجرة، يعني أنا ما كان في استوديوهات كثيرة. أنا أتذكرها يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة، يعني هذا اللي أتذكره.
1: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين، هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله شوف، هو مو يعني مو متفرغ تفرغ قام حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول، الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هني في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8 إلى 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغلة أو تقديم برنامج أو شيء هالسوالف بهالطريقة يعني. يعني أنا أثق بيني وبين نفسي يعني، أو حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني نطلب يعني مثلا تغيير الدوام، ففي كان تعاون يعني الصراحة ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني يعني ساعدونا بأي طريقة يعني.
1: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني، وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
0: نعم. والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم. هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك تحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس إحنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني، فيعني قليل اللي المواقف.
1: نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين، لتاريخ معين، لشيء معين؟
0: والله شوف أيام غزو الكويت،
1: نعم،
0: هذه هني صار يعني صارت خلية نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم. نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة. نعم. لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
1: صحيح.
0: أي في ذاك الوقت، فهذه اللي احنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني، والدوام صار شوي مرهق.
1: يمكن هني ايضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل
0: اعتقد اي اعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك، حتى اللي ذاع اعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة، تذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: اي
1: نعم. أي. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من عقب ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد

0: المتواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
1: صح بعلي، الثقافة يعني
0: الثقافة
1: نعم، يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا. يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه يسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع، يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرف هذه. يعني أنا ما أقولك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك، يعني لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال. فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من عمم رب العالمين ما تدري، يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه نعمة من رب العالمين، كل واحد يعطيه على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت. يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك،
0: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور، يعني حتى
1: نعم
0: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
1: نعم
0: خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
1: نعم اي ما خب السوشيال ميديا مو مقصر.
0: استاذ علي، بعد انتقالك من مرحله التقديم بالربط دخلت الى مرحله البرامج.
1: نعم.
0: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافيه والمنوعه ايضا يعني استهوتك ذيك الفتره؟
1: نعم شوف علي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد مقدمة، استضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معاه لقاء، واللقاء هذه شوي كان فيه كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك أنا يعني
0: حتى الناس ما يعني ما تهتم
1: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب يعني في ذاك الوقت، شوف يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كلها بعد تخبر
0: على نفس الرتم، يعني
1: على نفس الرتم شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا حصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميله يعني، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إن يعني تم شايل في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه إيه والله. أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني، الله يذكره بالخير يعني. فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة،

0: سواء يعني كان فنان، كان سياسي، كان رياضي، يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس عساس تلمع صورتك ولا تلمع، هذه ما أحبها أنا صراحة.
1: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
0: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، تشوف أنت عقب فترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبل الضيوف
1: وشلون يتكلمون عشان يتطققون.
0: هذا
1: صح في عراك يعني.
0: نعم. لا إحنا بتوصل يعني لها المواصيل يعني. لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني.
1: بالطبيعة.
0: إيه يعني أنت أوكي بتعطي أسئلة صحيحة وواضحة ومفيدة حق الناس، أساس أنا أستفيد من رد يعني الجواب مالك. مو تعطي أسئلة يعني تشوف في بعض البرامج الحواري اللي فيها صراخ وهواش، أنا ما أستفيد منها الصراحة. أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلا، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
1: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
0: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم. يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
1: الترند. أستاذ علي، كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن، سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج، كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
0: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح انك مثلا تبتدي مثلا في الاذاعه. اساس اول شيء تتعلم طريقه الالقاء، مخارج الحروف عادله تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغه الجسد، القاعده الصحيحه، الطريقه الصحيحه لتقديم البرامج. يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العمليه. انا اللي اشوفه حاليا ان الجيل مالنا مستعيل
1: متسرع
0: ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يسوي، أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
1: وبحكم سرعة الحياة أيضا أستاذ علي، يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، أنه يعني أنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
0: نعم جيل المتسرع.
1: جيل السرعة.
0: نعم. المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
1: الله يسلمك.
0: نعم.
1: شرف كبير.
0: الله يسلمك.
1: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
0: الله يسلمك.
1: ولكم طولة العمر وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي.
0: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك، من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللون من الويوه يعني يتمللون فيبون يشوفون ويوه جديدة. وهذه الإذاعة لا ما عندك أنت، أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني، ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي. لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
1: لا شك.
0: نعم. وأتمنى لك أنت والزملائك في

0: الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين.
9: هنا البحرين.
10: هنا البحرين.
11: هنا البحرين.
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين.
15: إذاعة مملكة البحرين.
16: إذاعة البحرين.
17: إذاعة مملكة البحرين.
18: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: سعد سعد يا اخوي خلص هالاوراق معاك، انا بطلع مستعيل.
1: خلص اوراقك بعد يعني ما يكفي الشغل المتراكم على طاولتي بعدك يا حضرتك وتزيدني؟
0: عندي اجازه مرضيه وبروح البيت ارتاح، عندك مانع؟
1: اي نعم عندي مانع، عندي مانع لانك ما بتروح البيت وصحتك اصلا مثل الاحصان.
0: خلاص خوفتني، بيود مكتبي وبقعد.
1: انا ما خوفك لانك موظف مسنود ولانك عبد حق اللي سندك، والحين بتروح طالع طرطرادة.
0: سعد
1: آه
0: سعد طوالة لسان هذه ما بتنفعك. الموظفين كلهم يعرفونك، والمدير طبعا حاطك في خانة حمراء.
1: حمراء يعني ما تبوني اتكلم، ظلموني وتبوني اسكت اموت قهر، ما تبوني حتى اعبر عن نفسي، ما تبوني اطالب بحقي.
0: شوف يبا، طالب بحقك ما حد منعك، طالب بحقك قد ما تبي، لكن الخرابيط اتركها عنك، لسانك هذي حطه تحت لهاتك وصك عليه.
1: إيه؟
0: ولا ما بتوعب نفسك لا وانت في الشارع.

0: نعم.
1: أبي أجيب المدير.
0: وتقولها كذي يعني بكل ثقة وقوة كذي يعني؟
1: من حقي أجيب المدير وأقول له عن معاناتي.
0: معاناتك؟
1: إيه.
0: وشن هي معاناتك يا سيد سعيد؟
1: أولاً شغل 3 موظفين تحول علي. ولحقهم الرابع وهو خاتم. كل يوم يطلع من الدوام بعذر ويدز شغل علي.
0: أنت مو مسؤول عن خاتم. خاتم يطلع بأعذار شرعية وبموافقة المدير.
1: طيب والشغل اللي على طاولتي والكرسي ب3 ريول أنا ألعب السرك، أنا قاعد في مكتب، هذه كرسي أنا قاعد عليه. عمرك شفت موظف يقضي دوامه على كرسي ب3 ريول؟
0: نعرف احنا عن الكرسي هذه نعرف، بس حاليا يعني ما في ميزانية حق الاستبدال. اصبر اصبر اصبر لين

0: أتي الميزانية. اصبر،
1: أبغى أشوف المدير.
0: المدير عنده تليفون ومانع أحد يدخل عليه.
1: بس أنا بدخل عليه واللي فيه فيه.
0: يعني أنت تتحدى قرارات المدير؟
1: هذه قراراتك مو قرارات المدير.
0: تفضل تفضل تفضل، روح مكتبك يلا.
1: أبغى أشوف المدير
0: يلا
1: يلا يلا.

0: يا اخوي يا سعد اعقل اعقل يا سعد.
1: لا تقول لي عقل، لا تقول لي عقل، انا مجنون علشان اعقل. انت اللي تدورون عن شيء ولا تعرفون عن المضايقه اللي اشوفها كل يوم.
2: شفت شلون؟ شفت يا سلمان، هذه حاله اخوك، كله مضايق وكله يعاني، كنا عنده مشاكل تكفي الدنيا كلها.
0: كل الناس عندها مشاكل، ما حد خالي يا اخوي، صدقني ما حد خالي، والواحد لازم يصبر.
3: اسمعني يا سلمان، وفر نصايحك حق نفسك، ترى مو لانك كفلتني في مركز الشرطه بتقعد تتفلسف علي. انا ادرى بنفسي.
2: هذا نفس ما يقرا الكتب. شفت شلون؟ يبقى اسمعني عاد يا سعد، انت بتدمر نفسك، بتفقد وظيفتك وبعدين بتتحسف.
0: كل قصدنا يا سعد مصلحتك، والله قصدنا يا اخوي بس مصلحتك، واذا الشغل مو بعاجبك شوف لك وظيفه ثانيه وبعدين استقيل من غير مشاكل.
3: نعم نعم نعم اخوي سلمان، نعم ايش قلت؟ اشوف لي وظيفه ثانيه واترك شغلي حق عبد الجبار وربعه.
2: ما فيها شيء.
3: لا لا لا لا، انا انا انا انا انا تعبت مثل ما هم تعبوا واكثر، والمؤسسه هذه ما كبرت وراحت فوق الا بجهدي انا.
0: عجيب.
3: ايه انا اشتغلت والمؤسسه هذه مكتب صغير وسط السوق، ما في الا 3 موظفين، والحين يوم صارت شركة فخمة استقيل واتنازل عن كل حقوقي.
2: اي حقوق يا سعد؟ اي حقوق؟ انت حقوقك مثل حقوق اي موظف ثاني في الشركة.
3: لا انا حقوقي اكثر منهم كلهم وبراويش.

0: لحقي يا سلمان، الحق اخوك لا يرتكب عمل جنون ويقضي طول عمره في السجن.
1: ما عليك منه، ما عليك منه سعد، ما في الا لسانه بس، واللي بيسوي شيء ما يقول انا بسوي، ما يتكلم اصلا الا الشخص الضعيف، وسعد ضعيف بالفعل.
0: ما كان كذي، ما ادري شو اللي قلبه مره واحده، كان انسان هادي لطيف، ما يقرا، يعني ما نعرف شلون ما يقرا كلام حلو في كتاب او في جريده الا مرواني اياه، او يقرا قدامي ويقول لي هذا الكلام يعبر عن مشاعري بالضبط.
1: عدل.
0: كان يتمنى يكتب لي كلام حلو من عنده ويسمعني اياه.
1: من كلامه وتصرفاته حسيت انه عنده يعني شعور قوي بالوحده، وانت تعرفين سعد انسان حساس، وانت بالنسبه له يعني شيء مهم جدا، يعني هو ما اخذك الا بعد صراع مع اهلك، وانت تدرين يا روضة.
0: يعني ايش قصدك يا سلمان؟ تقصد اني انا السبب؟
1: لا تفهميني غلط يا روضة، الله هداك على سعد وعلي انا بعد. انت مدرسه يا، صار لك سنين طويله.
0: شوف من فضلك عاد، لهجه النص هذه انا ما احبها، لاني اتبعها طول اليوم مع تلميذاتي.
1: بعد ارد واقول راجعي نفسك،
0: شنك تتهمني بالتقصير في حق اخوك؟
1: لا حول،
0: شنك تقول لي اني انا السبب في تصرفات اخوك، وانت تعرف زين ان سعد سبق وانه دخل مستشفى الامراض العقليه.
1: هذا بعد مو بدليل.
0: عيل شلون؟ شنو الدليل؟ تبي تنطره لين يشق ثيابه ويوقف عند اشارات المرور ويحذف سيارات الاوادم بالحصى، ولا تبي يروح يشيل المدير من كرسيه ويقعد مكانه بالقوه؟
1: فهميني شنو المطلوب مني بالضبط؟
0: المطلوب انك تاخذ اخوك المستشفى مره ثانيه.

0: نعم يفصلوني. وليش يفصلوني؟ شنو سويت على على علشان يفصلوني؟ انت انت انت انت خاتم، صرت منهم، صرت من حزبهم، ما قاصر الا تجود العصا وتطقني.
1: يعني تبي تطق مدير مكتب المدير العام ويسكتون عنك؟
0: ومن اللي شافني اطقه؟ احد شافني؟ في عندكم شهود؟
1: في عندك مشهور وكنك تحطني في جهة الاتهام.
0: طبعا طبعا انت انت انت انت انت انت انت انت خطبوه خطبوه انت انت في جهة الاتهام. اصلا انت واحد من اللي حموني طيران. انا شايفك في كذا عرس اسوي روحي ما تشوفك. نعم انت انت اصلا من من من, من تشوف شراره؟ ها انت تزيدها حطب. اي نعم
1: يا سعد، يا سعد خلك رفيج، ما يصير تقلب كل الناس اعدائك.
0: كنت اظنك صديق وثقت فيك وأمنتك أسراري كلها. قلت لك اللي ما كنت أقوله حق أقرب الناس لي، حتى روضة المتوحشة بعد ما أقول له. النتيجة شنو؟ النتيجة أنك انقلبت ضدي في غمضة عين بمجرد ما ركبت طراد عبد الجبار.
1: أنا مستعد أساعدك ومستعد أكلم عبد الجبار.
0: ما بي منك شيء، ما عد أثق فيك أبداً.

يعني تظن المسألة بتمر كذي سكاتي؟ أكيد فيه إجراء تأديبي، هذه إذا ما كان فيه فصل.

0: لقد كانت السماء زرقاء صافية، ولكنها لطفت ورقت وتضاعف صفاؤها عندما ذاع في ملكوتها النبأ العظيم وبشرت بمولد فينوس. ابتسمي ابتسمي أيتها الشفاه الحزينة، وانبسطي انبسطي أيتها الأسارير المقطبة، وأنت أيها القلب الملتاع أوقف خفقاتك، وأنت أيها الطرف الساهم كف عبرتك، ويا نفوس العاشقين أطربي فقد ولدت فينوس.
1: شنو ذي؟ عروس؟ عروس تطلع من البحر؟ عروس حلوة جميلة جميلة جميلة. انت من؟
2: انا فينوس.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.
1: ما خط القلم

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: أبعد الناس من النفاق أشدهم خوفا على نفسه منه، الذي لا يرى أنه لا ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه إذا زكي بما ليس فيه ارتاح قلبه وقبله، وقال: قل إذا زكيت بما ليس فيك، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، فإنك تعلم ولا يعلمون. الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها، وإنما العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه. عباس محمود العقاد. لا يهم أنك تمشي ببطء، ولكن المهم هو ألا تتوقف. عدم الرجوع عن الخطأ هو خطأ أكبر. أفضل للعالم أن يوقد شمعة من أن يلعن الظلام، وليست العظمة في ألا تسقط أبدا، وإنما العظمة أن تنهض كلما سقط. كونفوشيوس.
1: ما خط القلم.
0: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه.
2: ما خط القلم.
0: اللهم أحينا على سنة نبيك، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نستغفرك فأنت الغفار. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
1: ما خط القلم.
2: القلم
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: نعم الله علينا مختلفة، بعضها موجودة بالفعل ونحس فيها، ومنها ما ننتظره ونتمناه من الله سبحانه وتعالى ونسعى عشان نحصل عليها. لكن دايما حاول تركز في التفاصيل الصغيرة حولك، تمعن فيها واستشعرها.
2: من النعم الجميلة الواجب علينا أن نقدرها هي نعمة الضحك. الضحك كان ولا زال أجمل أشكال التعبير عن السعادة والمرح والترفيه ومشاعر أخرى متعددة.
3: تعتبر ظاهرة الضحك من أهم المظاهر اللي تم اكتشافها من قبل الإنسان، وعلى الرغم من اختلاف ثقافات الإنسان إلا أنهم يشتركون في ظاهرة الضحك اللي تصير بشكل لا إرادي.
2: وأيضا ممكن استخدام الضحك كأحد وسائل التواصل بين مجموعة من الأشخاص، وبعد تكون طريقة يستخدمها الإنسان عشان يدافع عن نفسه ضد المواقف العفوية اللي ممكن أن هي تحرجه أو تخوفه.
3: غالبا نسمع اضحك تضحك لك الدنيا، هالمقولة تبث التفاؤل والطاقة الإيجابية

0: عند الإنسان، لكن ما الذي يفعله الضحك بالضبط داخل الجسم؟ وهل لما نجبر روحنا نضحك هل شيء له تأثير إيجابي على صحة الإنسان؟
1: في عام 1995 أسس الطبيب الهندي مادان كاتاريا أول نادي للضحك، واليوم أصبح هناك أكثر من 6000 نادي للضحك في شتى أنحاء العالم. وفي الأول من مايو عام 1998 دعا الطبيب الهندي إلى الاحتفال باليوم العالمي للضحك، وذلك بتجمع الناس في الشوارع بالضحك لمدة 3 دقائق متواصلة. ويعتقد الطبيب الهندي بأن الضحك المفتعل بإمكانه أنه يوفر فوائد الضحك العفوي الصحية نفسها.
0: ومن هذه الفوائد هي أن الضحك يعمل على إراحة جسم الإنسان وجعله يفتح

0: بعد تلعب دور مهم في مقاومة الاكتئاب والقلق والتخفيف من حدة الإحباط.
1: في دراسة تقول بأن الضحك يساعد الإنسان في تحمل الألم، قامت مجموعة من الباحثين بتجربة تتمثل بإرسال 77 شخص إلى مياه متجمدة، فمن كان يضحك منهم استطاع تحمل الألم لمدة أطول، فعبر الضحك يتراجع الشعور بالألم بنسبة 30%.
0: وفي دراسة أخرى أجراها فريق في كلية الطب بجامعة ميريلاند على مجموعة من الأصحاء وغير المدخنين يبلغ متوسط أعمارهم 33 عام، فريق منهم شاهد فيلم رعب والفريق الآخر شاهد فيلم كوميدي. أظهرت الدراسة أن التوتر لصاحب أفراد الفريق اللي شاهد فيلم الرعب أبطأ في سرعة تدفق الدم إلى القلب بنسبة 35%، ولكن الضحك ومشاعر البهجة زادها 22% عند الفريق اللي شاهد الفيلم الكوميدي.
1: الضحك من النعم الجميلة جدا، وهذه صفة كمال في الإنسان كبقية الصفات اللي تميزه، وهي مبعث سرور ودليل صحة وسبب ألفة ومحبة. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

صيف وحار ومتملل وأكيد تبي تغير جو. رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان، الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 32 19 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: أمس، وما كان الأمس ذاك غير يوم من أيام عام 1080 ميلادية. أمس دخلت اعتماد الرميكية قصر أشبيلية زوجة لسلطانها وشاعرها المعتمد بن عباد، وملكت قلبه وشغفته حبه، فاشتعل قلب صديقه الشاعر الفنان أبي بكر بن عمار حسدا وغيره.
1: وظل المسكين قلق النهار قلق الليل، مضطربا في الصباح مضطربا إذا دخل المساء،

0: كثير السهوم طويل الشرود.
1: ترى هل تغير قلبه وضاق ببقائي قربه؟ غير أني لا أرى منه إذا لقيته إلا البسمة الحلوة التي اعتدتها والكلمة الرقيقة التي تنعش الأمل وتمحو القلق وتبذر زهور الثقة الرطبة الندية. ولكن ما باله يفرغ طويلا إلى الرميكية وقد مر على زفافهما عام طويل عريض، كأنما لا يملها ولا تمله، ولا يشبع من التطلع إلى وجهها ولا تشبع من التطلع إلى وجهه. سلبته المرأة الجميلة قلبه وعقله. اطرح رداء الوزارة يا ابن عمار واهرب من أشبيليا قبل أن تفسد المرأة ما بينك وبينه. ولكن إلى أين؟ إلى أين وأترك هذا كله؟ أترك المجد والعز والسؤدد والكلمة النافذة والأمر الذي لا يرد؟ أعود صعلوكا لا يملك من أمره شيئا بعد أن صرت ما هو الآمال ورجاء الناس؟ الكبراء على بابي والأمراء في مجلسي يتناشدون شعري ويتلمسون في أقل القليل من كلمات الرضا والإقبال. إلى متى يا رب هذه الحيرة؟ من يريني طريقي ومذهبي في الحياة غير الله؟
2: ويأتيه بالطمأنينة التي ينشدها، فقد رغب المعتمد في صحبة صديقه يوما بأكمله. في الصباح يبالغ السلطان في الإشادة بوزيره، وفي الليل يفرغان لبعضهما كما كان العهد بهما قبل دخول اعتماد الرميكية قصر السلطان، حتى إذا أذن الليل بالنوم وتحرك الوزير ليقوم إلى بيته في القصر.
3: أقسمت عليك يا أخي أن تقضي الليلة معي.
1: ذهب أكثر الليل يا مولاي، وما تبقى أدعه لمولاة اعتماد، فما أحب أن أغضبها بإبقائك كل الوقت.
3: تغضب السلطانة؟ ألا إنها عنك راضية يا أبا بكر، ولقد أريتها شعرك الأخير في مديحها فقالت: أولا تهب شاعرنا ولاية يكون أميرا عليها؟
1: كأنها تريد الخلاص مني.
3: ما أرادت إلا تكريمك، فإنها تعلم قدر حبي لك وقدر ودك ووفائك لي. ولكني والله يا أخي ما أقدر على فراقك أبدا. أنا أوان النوم وقد أعدت لنا في هذا المكان غرفة، فوالله لتضعن رأسك معي على وساد واحد.
1: يا مولاي، هذا أمر كنا نفعله في شلب، أما الآن وقد صرت سلطانا فإني أخشى أن يقول الناس شارك وزيره فيما لم يشارك فيه أباه.
3: بل أحب أن يقولوا: ليس أقرب إلى قلب السلطان من صاحبه ابن عمار. هيا يا أخي إلى النوم. دعني بربك أنام على أنغام كلماتك. ما آخر ما قلت يا أبا بكر؟
1: لو تقاربنا الشعر يا مولاي لطالعنا ديك الصباح.
3: صدقت. إلى النعاس إذن. كأنما عدنا يا أبا بكر إلى أيام شلب، مرح ولهو وشباب.
1: تذكرني عهد الصبا كأنما قدحت بنار الشوق بين الحيازم. ليالي لا ألوي على رشد لائم عناني، ولا أثنيه عن غي هائم.
3: أنال سهادي من جفون نواعس، وأجني عذابي من غصون نواعم. هو العيش لا ما أشتكيه من السرى، إلى كل ثغر آهل مثل طلسم. ما تقول في هذا؟ نمت يا صديقي؟ لشد ما أتعبتك اليوم. نم هانئا يا رفيق الصبا، نم هانئا.
0: ولكن نوم ابن عمار لم يكن تلك الليلة هانئا كما تمنى له صديقه السلطان الشاعر، فإنه لم يكد يدخل في دهاليز النوم حتى راوده ذلك الشبح الأشيب الجليل الهيئة، رآه يقترب منه ويومئ إليه.
4: لا تغتر يا ابن عمار بأن أشركك السلطان في وساده، إنه سيقتلك يا مسكين، سيقتلك ولو بعد حين. سيقتلك بيده، فالنجاء النجاء. اهرب يا ابن عمار قبل أن تغلق أمامك أبواب النجاة، اهرب يا ابن عمار.
0: ويقوم مفزع النفس ينظر في وجه صديقه الطيب النائم قربه.

0: أضغاث أحلام، والله ما يتغير قلب صاحبي وإني أعرفه كما أعرف نفسي.
1: ويلجأ إلى النوم فلا يكاد يسلم له جفونه حتى يلوح له الشبح الأشيب الجليل الهيئة.
2: ويحك، لا ينفعك الوعيد حتى ترى نفسك مجندلا في هذا القصر بيد هذا الصديق. أهرب يا ابن عمار، فإنه سيقتلك ولو بعد حين. أنجو بنفسك ولا يزال في الأمل بقية.
1: هذه المرة يقوم ابن عمار خائفا يتوجس.
0: والله ما جاءني هذا الهاتف إلا لأمر يعلمه ولا أعلمه، ومن الخرق ألا أهرب قبل أن تفوت الفرصة. أخرج الساعة مستخفيا حتى آتي البحر فأركبه وأقصل شمال أفريقيا، فأبقى هناك بعيدا عن كيد اعتماد وغدر المعتمد إذا غدر.
1: ويقصد دهاليز القصر مستخفيا بها حتى إذا أحس بحركة الحرس التف في بعض الحصر وقبع مكانه حتى تنتهي حركة الحراس. ويتحرك السلطان فلا يجد صاحبه فيقوم مذعورا خائفا.
3: يا أبا بكر، أين ذهبت؟ يا ابن عمار، يا ابن عمار، أيها الحرس، انظروا أين ذهب الوزير. الشموع، الشموع، أشعل الشموع، فإني أخشى أن يكون قد وقع لأبي بكر مكروه.
1: ويخرج السلطان بحثا عن صاحبه في دهاليز القصر بثياب النوم والسيف في يده وشموع تحمل بين يديه.
4: عد يا مولاي إلى فراشك فإنك بثياب النوم، سيكفيك الحرس البحث عن الوزير.
3: وأترك صديقي نهبا لسيوف الأعداء؟ أسرعوا إلى الأبواب وانظروا إن كان أحدها مفتوحا.
5: الأبواب كلها مغلقة يا مولانا.
3: فأين اختفى العمري؟ إني والله أخشى أن يكون قد اختطف.
4: ما يجشر أحد على دخول القصر يا مولانا السلطان.
3: رجال عدونا ألفونسو يتربصون به، فإن هزيمتهم أمام جيوش التي قادها أبو بكر قرب قرطبة وأحفظت قلوبهم عليه. أقسم لو ناله مكروهم على أيديهم لأقتلن به 1000 أسير من رجالهم. إني أحس حركة في هذا المكان، ما هذه الأشياء؟
5: بعض الحصر يا مولانا جمعناها في هذا المكان.
3: هذا الحصير على وجه الخصوص شيء به يتحرك، فرضوا الحصير. نعمار،
6: الرحمة يا مولاي.
3: نعمار، ما أدخلك في هذا الحصير؟
6: بحق السماء لا تقتلني.
3: أقتلك؟ أنا أقتلك يا صديقي؟
6: السيف في يدك.
3: إنما خرجت به أقتل من مسك بشر. يا صديقي، ما حملك على هذا؟ إنك ترتعد، تعال إلى الغرفة، تعال الآن وقد هدأت نفسك. بالله حدثني، ما الذي حملك على هذا؟
0: أردت أن أهرب حتى آتي البحر فأركبه وأقصد شمال أفريقيا.
3: ولما يا صديقي؟
0: حلم رأيته، كلما سربلني النوم رأيت شبحا يقترب مني ويومئ إلي ويقول: لا تغتر يا ابن عمار، فسوف يقتلك صديقك بيده. فرأيت أن أهرب قبل أن يلحق بي غضبك.
3: أنا أقتلك يا أبا بكر؟ لا، وكيف أقتلك؟ أرأيت أحدا يقتل نفسه؟ وهل أنت عندي إلا كنفسي؟ عد إلى الوسادة يا رفيق الصبا، إنما هي أضغاث أحلام.
2: وعلمت اعتماد الرميكية بما حدث فاستبدت بها الغيرة وبالغت في دلالها وفي حجب السلطان عن حاشيته ورجال مملكته. فإذا قام أبو بكر بن عمار في إدارة أمور الدولة في فترة احتجاب السلطان،
7: إنك لا تترك هذا الرجل يبط في الأمور صغيرها وكبيرها دونك ويقول إني والسلطان واحد.
3: ما سمعته يقول هذا.
7: وهل تسمع إلا ما تحب عن صديقك؟
3: الرجل يكاد يهلك نفسه في شؤون المملكة، والله لولا سياسته مع ألفونسو الإسباني لضاعت منا قرطبة.
7: هو ما يدريك أنه لا يتقاضى الرشوة من ألفونسو؟
3: أبو بكر يتقاضى الرشوة ومال دولتنا كلها بين يديه؟
7: هكذا يقول الناس.
3: سأسأله في ذلك، لا لأني أتهمه، ولكن ليتنبه إلى ما يقول أعداؤه عنه.
7: أعداؤه؟ جعلت

0: أعدائي صاحبك.
1: يا حبيبة القلب، إنه
0: مات أرى لك حبيبا غير ابن عمار.
1: أنت زوجتي ريحانة القلب، وهو صديقي إلف شبابي وصاحب ملاعبي، وأقسم لك ما سمعته يقول عنك إلا أجمل الشعر، وما يذكرك فيه إلا بالخير.
0: إني والله لا أخشى عليك أحدا في مملكتك بقدر ما أخشى عليك هذا الرجل. أرسله في جيش يفتح لك مرسية التي في أيدي الأسبان، فإن فتحها فثبته واليا عليها.
1: تودين لو يقتل لا أن يصير واليا،
0: بل أود أن يغيب شهرا أفرغ فيه لك وتفرغ فيه لي، ولكنك لا تريد.
2: ويرق السلطان لزوجته ويطلب إلى صديقه أن يخرج ويفتح مدينة مرسيا التي اغتصبها ألفونسو الإسباني بطل الفرنجة الصاعد، وينجح الشاعر فيما ظنت اعتماد الرميكية أنه لن ينجح فيه.
3: وما أن تصير مارسيا في يده حتى يكتب إلى السلطان أن يثبته عليها حاكما،
2: ولكن المعتمد الذي لا يطيق البعد عن صاحبه يكتب إليه يعاتبه:
1: تغير لي في من تغير حارث، وكل خليل غيرته الحوادث، أحارث إن شوركت فيك فطالما نعمنا وما بيني وبينك ثالث.
3: ولكن ابن عمار كان قد قرر ألا يعود إلى أشبيليا، فأرسل يعتذر في رقة معجبة:
4: لك المثل الأعلى، وما أنا حارث، ولا أنا ممن غيرته الحوادث، ولا شاركته الشمس في، وإنه لينأى بحظي منك ثان وثالث. فديتك، ما للبشر لم يسر برقه، ولا نفحت تلك السجايا الدمائث. أظن الذي بيني وبينك أذهبت حلاوته عني الرجال الخبائث. وهل أنا إلا عبد طاعتك التي إذا مت عنها قام بعدي وارث؟ أعد نظرا لا توهن الرأي، إنه قديما كبى هاف وأدرك رائث.
2: ولم يكف المعتمد عن دعوة صديقه إلى العودة، ولم يكف ابن عمار عن الاعتذار،
3: حتى يأتي اليوم الذي يضيق فيه صدر ابن عمار بما فيه من خوف، فيرتكب أبشع ما يرتكب صديق في حق صديقه.
2: كل هذا وأعداء العروبة والإسلام ينظرون ويترقبون: اليهود وإسبان الجزيرة.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أباً عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

أعزائي المستمعين، بأجمل تحية نبدأ معاكم هذا اللقاء الأسبوعي. وربما تذكرون حلقتنا معاكم وحديثنا أيضا حول موضوع الطب اللي ابتديناه في حلقة الأسبوع الماضي. اليوم راح نكمل

0: اليوم راح نكمل معاكم بقية الموضوع.
1: وأشوف أيضا عندك رصاصة ورقية وكأن فيها معلومات طبية ولا شيء من هالقبيل، فكل آذان يا أخت بدرية عشان سماع ما هو في قصاصتك الورقية.
0: شكرا لك أخ محمد وشكرا لكم أعزائنا. بالرغم من أن علم الطب ظهر منذ أكثر من 2000 سنة، فإن الطرق الغريبة لعلاج الأمراض ظلت متبعة خلال العصور الوسطى، وظلت ديدان العلق الطبي تستعمل زمن طويل لفصد دم المريض. وكثيرا ما كان الأطباء يسمحون بالعلق لكثرة استعمال هذه الطريقة، واستعمل منقوع بعض الأعشاب يعني ربما تكون كريهة المذاق، بفكرة أن أكثر الأدوية فائدة هو أبغضها مذاقا. بعدين جاء وقت كانت الجراحة ربما تكون هذه الجراحة من اختصاص الحلاقين، ولعلاج المريض بحكمة ينبغي على الطبيب أن يكون ملما إلماما كبيرا بدقائق أجزاء جسم الإنسان. وكانت معلوماتنا عن كن بناء أجسامنا قليلة جدا، وعرفت في أوقات بطيئة للغاية. فمثلا عرف العلماء كيف تدور الكواكب حول الشمس في نفس الوقت اللي عرفوا فيه الدورة الدموية. ابتدأ علم الطب مع هيبوكراتس الإغريقي اللي اكتسب لنفسه لقب أبو الطب، وكان من تعاليمه أن لكل مرض سبب طبيعي وأن الأرواح الشريرة لا تسبب المرض. ولقد فصل الطب عن الدين وأقسم تلاميذه أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمساعدة المرضى وأن يحتفظوا بأسرار مرضاهم وألا يؤذوا شخص عن عمد، وما زال الأطباء يتبعون قسم أبوقراط. وبلغ الطب ذروته الآن بفضل مئات عديدة من الأطباء، والقائمة التالية لا تضم إلا بعض هؤلاء. وطبعا في قائمة كبيرة جدا من الأطباء اللي طبعا ينتمون إلى بلاد كثيرة مثل ما تفضل أخ محمد وذكر في حلقتنا الماضية. هذه طبعا ملخص، يمكن لك تعليق عليه أخ محمد.
1: والله طبعا يعني هو من بداية الإنسانية ربط الإنسان المرض بالأرواح الشريرة،
0: نعم،
1: وبالقوى الغيبية.
0: نعم.
1: ولما جاء الدين الإسلامي طبعا أوضح كثير من الأشياء يعني اللي كانت متداولة في العصر الجاهلي.
0: نعم.
1: وأعطى كل شيء مساره الصحيح، وأيضا قال إن الصحة من الله والمرض من الله، وأوجد يعني حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني الصحابة قالوا له نحن نمرض أنا تداوى؟ قال لهم نعم تداووا، فإن الله خلق المرض وخلق لكل داء دواء،
0: إيه
1: ما عدا السام، وفقيل ما هو السام؟ قال الموت. يعني ما عدا داء الموت أو اللي يات يعني يي وقته ما له طبعا دواء، هذه عند البشر كلهم. لذلك لما أنت تقرين أن يعني بعض القبائل اللي تسحن الزمرد، الواحد ما بلاقي زمرد يحطه في فص خاتم يروح يسحنه وياكله علشان يشفي، شفت شلون؟ طبعا وبين عند الإنسان أن بطريق الأكل قد يمرض، وعن طريق الأكل أيضا عن طريق المعدة قد يشفى. وشوف الحديث الجميل اللي يلخص ذي كله، يلخص علم الطب.
0: نعم.
1: اللي قاله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. الآن قاموا يسوون لنا رجيم وإلى آخره.
0: نعم.
1: على كل حال احنا عندنا الطبيب الشعبي منتشر.
0: نعم.
1: للأطفال طبيبهم الشعبي، وللكبار طبيبهم الشعبي، وللكسور الطبيب الشعبي.
0: نعم.
1: وهناك الصيدلي الشعبي الذي يبيع الأعشاب والدواء.
0: نعم.
1: وعادة ما يكون صاحب خبرة.
0: نعم.
1: فيروح لأحيانا المريض يقول له أريد كذا دواء.
0: نعم.
1: أو يقول له فيني كذا، ما هو الدواء المناسب؟ يقول له خذ كذا وكذا. وتركت لنا الخبرة الشعبية كثير من الأمثال ومن الأقوال التي

0: تأتي على شكل نصايح.
1: نعم.
0: أحيانا لما يقولون مثلا كل من البصل ما حصل، وكل من الثوم كوم، وكل من الرويد عويد، وكل من البقل
1: شقل
0: شقل أو نقل. شوفي الآن ثبت أن البصل والثوم
1: نعم.
0: وأيضا البقل ثبت أن من فصيلة البصليات
1: نعم.
0: لهم فوائد جمع
1: نعم.
0: للدم لكذا لكذا. احنا مو بكذي يعني برنامجنا مو بتبيان فوائد البصل وغيره.
1: نعم. نعم.
0: لكن ثبت الان ان الخبره الشعبيه هي وثقت ذي. طيب واحد ثاني يقول لا تشكي الضر وعندك المر. زين يعني باختصار تلقى احسن لدوفوين
1: في اخص الشير.
0: في اخص الشير. شلون؟ لانه يقول الله خلق الاشجار ذي فيها ثمر.
1: نعم.
0: وخلق أشجار ما تعطي ثمر، مو معقولة خلقها عبث.
1: أكيد.
0: الله ما خلق شيء عبث.
1: صحيح.
0: فشنه أكيد فيه شيء. ومع التجربة الإنسانية ثبت أن معظم الأمور ذي تقوم مثل ما يعني قلنا تشفي.
1: نعم.
0: يعني هالأشجار ذي فيها فيها اللي يفحون أوراقها، اللي يأكلون جذورها.
1: فيه منفعة يعني.
0: دام فيه دام فيه منفعة. نعم. إذا كلش كلش فيه شنو الناس يستخدمون خشبها حق التدفئة أو حق إلى آخره.
1: نعم.
0: على كل حال. نجد احنا عندنا شنو؟ عندنا الدواء كان على شكل نوعين.
1: نعم.
0: نوع هي الاعشاب ونوع الاعشاب المركبه او الاعشاب المقطره. وعندنا مصانع ماي الحندبان وماي الزموت وماي الكذا وماي كذا. الان في مصانع في عين الدار ومصانع في جد حفص.
1: نعم.
0: تكرر الاعشاب ذي ماي اللقاح مثلا. هو ايضا كدواء.
1: نعم.
0: فتكرر الأعشاب ذي وتبيعها كمقطرة في الزجاجات. وعندنا الأعشاب اللي تأتينا من برا من الهند وغير الهند.
1: نعم.
0: أما العلاج الثاني فهو الطب الروحي.
1: نعم.
0: نتداوى بالقرآن.
1: نعم.
0: نروح حق من اللي يقرأ علينا. ونروح لمثلا رجل فاضل يسوي لنا يامعة.
1: نعم.
0: نسترقي ضد كذا نسترقي كذا. وهذا لا يلغي طبعا الطب.
1: نعم.
0: هذه أنا سبق ذكرت في الحلقة السابقة أن ذي لدوره الرهيب.
1: نعم.
0: ودوره الشافي أيضا.
1: نعم.
0: لأن متى ما اعتقد الإنسان في شيء جميع جوارحه متجهة إلى مثلا هذا الاعتقاد.
1: نعم.
0: فما كان ما يفيد فيه حتى المادة الكيميائية أو الطب الحديث.
1: نعم.
0: إذا ما كان من نفسه. نعم. عند القناعة. لذلك جبت سالفة المترن في المستشفى الأمريكي.
1: نعم.
0: اللي كانت تقول حق اللي حاط يامعة إشعاد. نعم. حط اليامعة وهات. نعم. المطوع هني يقرأ عليك. نعم. بعد. وكانوا يعتقدون البسطاء من آبائنا وأهلنا في ذلك الوقت أن هذا المترن مسلمة لكن تخاف من أهلها، بينما في الواقع هي تطبق نظريات العلم الحديث.
1: نعم.
0: على المرضى بحيث تخليهم مرتاحين نفسيا أيضا.
1: نعم.
0: طيب الآن ما نريد نستعرض ما عند الحواج من دواء وأعشاب.
1: نعم.
0: المهم عنده كثير.
1: نعم.
0: الطفل إذا مرض ما ودونا عند الحواي، ودونا وين؟
1: المطوعة
0: أو
1: المطوع أو يسوي مسدونة وقري مثل ما يسمونه.
0: يودون عند الغمازة.
1: الغمازة.
0: ايه هذه امرأة ذات خبرة.
1: هذه بعد لها عدة تسميات ماري. ليش يعني ماري عندك فكرة أخ محمد؟
0: والله أنا عارف الغمازة.
1: ناس غمازة ناس إيش لها يسموها قري؟
0: قري كلمة أجنبية. لفظة أجنبية. لفظة أجنبية تعني آلام الرق الحنجرة. هذه اللي تسوي القرية الآن شو تسوي؟
1: نعم.
0: هو الطفل تنتفخ لوستينه. واللوستين معروف عنهم إنهم خط دفاع أول في الجسم ضد الجراثيم. لكن إذا مرضوا يصيرون مصدر للجراثيم. فالغمازة تحط يدينها على اللوستين وترعص.
1: نعم.
0: على اللوستين. فإذا في صديد وفي بقايا جراثيم تفرزهم، فبالتالي الطفل يستفرق عادة، يسعل ويكح وتفل ويستفرق. ويحطون قرف الرمان ويعني في كسل محل الجرح علشان يشفي، وفعلا اثبت قشر الرمان ان في قابليه لشفاء الجروح.
1: نعم.
0: يشفي الجروح.
1: بس خبر اخ محمد في بعد يعني اذا طفل مثلا يحس ان بالم في بلعيمه او كذي، في عقب ما يمسدونه ياخذون قطعه قماش ويرفعون
0: طبعاً.
1: اللوز.
0: اي نعم. وفي كثير من

0: الوسائل اللي يدوون بها الأطفال.
1: نعم.
0: وبهذه المناسبة أذكر مثلا أم بحرينية شو تقول حق ولدها، هي تستشف ما قد يحصل من حقوق مستقبلا، فتقول ربيتكم يا أولادي وانتون دقدقن وصغار، وأعطيتكم كل حاجة من دول العطار، لو مستويتون غاية وتلبسون وزار، أخذكم الغير وشبت في قلبي النار. هذا يمكن راح حق مرتي يعني تتزوج ولا
1: خلاص وهدوها
0: هد المسكينة ذي، فهي استشعرت أن وانتو صغار أعطيتكم كل حاجة من دول العطار. العطار اللي هي التسمية الأخرى للحواي، العطار سوق العطارين في مصر معروف جدا، وسمي العطار لأنه يبيع الأعشاب العطرية ذات الرائحة الطيبة، فلذلك دائما دكانه خنين فسميها
1: فهي
0: عطار.
1: يعني ربته وعالجته وراح حق الغير، مثل الآن ربيت والغير صفيت.
0: إيه لا، مثل واحدة ثانية تقول لأبو الولد لأبوه لأبو أم نتيبه، خير مجسوم لمرته والفضل حق نسيبه. على كل حال الطريقة الثانية في الاستشفاء عندنا في المجتمع البحريني، المطوع يقرأ في شنو؟ في صحن أبيض
1: يسمونه المحو،
0: ويكتب بماء الزعفران آيات من القرآن الكريم، ويأتي طالب الاستشفاء ويخلط شوية ماء مع ذي ويمسح به يمحيه ويشربه على أساس أنه شرب آيات من القرآن الكريم. والقصة ذي لما نقول لهم يعني روح المستشفى، احنا ما نقدر نقول لي ما يفيد، هذا ثبت حتى الطب الحديث انه يفيد نفسيا
1: اكيد،
0: ولكن المحو مثلا ما يقضي على الجراثيم، ماء الزعفران لا يقضي على الجراثيم.
1: نعم.
0: وكتابه بكلام الله، انا الله نزل كتابه عشان نتدبره، عشان نشربه او ناكله. لكن هذا اذا كان المواطن البسيط يعتقد بذلك، كثير حتى من الاطباء يقولون لا مانع اعطوا، خلوا مثلا نفسي تصير يعني. وهذا كله لا اصل في الدين، ان جاء رجل مريض إلى الإمام علي كرم الله وجهه، فقال له أنا مريض وأنتم أهل بيت النبوة تعرفون مثلا يعني الله علمكم أسرار كثيرة. الإمام علي ما قال شيء، خذوا وقرأ عليه قرآن. بعد فترة شفى الرجل، فياب يبدو أن عنده سخيلة ولا شيء، أعطاه الإمام علي. قال له ليش؟ قال له أنا شفيت وهذا أجرتك. قال أصبر ما بأخذ منك. فراح للرسول أو أعطى تمرات، يعني كم فرد التمر أعطى. راح للرسول قال والله ياني مسلم مريض وما عندي شيء أعالجه، بقرأت على القرآن شفه وعطاني ذي، آخذ حلال ذي. قال حلال أخذه. إيه فشاعت يعني العلاج بالقرآن، وهو طبعا في الإسلام وارد، وكتاب الله شفاء للنفوس وشفاء للأبدان أيضا. إنما الخوف من شنو؟ الخوف من الدجل والشعوذة، وأيضا الدجل والشعوذة دشت في حتى الطب.
1: نعم.
0: الطب الروحي، احنا قلنا المرض نوعين، جسدي وروحي.
1: نعم.
0: هو التفسير الشعبي للمرض. والروحي دائما ينسب إلى شنو؟ إلى الجان، مثل القبائل الأفريقية مثل ما تفضلت قلتي.
1: نعم.
0: لكن احنا نعتقد أن ذي أمور انتهت بالمستشفيات، أنا أعتقد أيضاً الأمور ذي انتهت، بس خلوا ينكسف القمر وتشوفوا شي يصير في شوارعنا. ناس تطلع بالهوان إلى اليوم.
1: نعم.
0: إحنا الآن في القرن 21 على وشك دخوله.
1: نعم.
0: وعندنا ذي نعرف أن ظل الكرة الأرضية سقط على القمر، نعرفه في التلفزيون يقول، مع ذلك يطلعون الناس بهاون
1: استعقاب يعني.
0: وفي ناس يقول ما علي منكم، أنا هذا اللي تورثناه وهذا الحوت ميودة القمر والآخرة،
1: فيطقون بالهاون.
0: ما بالك في ناس إلى الآن يروحون مثلا يقول فيني شيخ سماوي وما أدري شنو، وطلبات الزيران، طالب عليه كذا وطالب عليه كذا وطالب. حتى دخل أيضا شو اسمه الموسيقى، دخلت بطريقة أو بأخرى في العلاج.
1: نعم.
0: علما أن الموسيقى، أثبتت الموسيقى الهادئة لها دور فعال في أمور كثيرة جدا من ضمنها شفاء المرضى.
1: صحيح.
0: والمواطن الشعبي البسيط الذي يعتقد أن على شيخ وطقوا عليه طيران وطقوا عليه كذا واستنزل وطلع من رأس الشيخ، يعتقد أيضا أن شفته يعني العملية
1: الطاق
0: والغناء والـ

0: طق الزيران طق الحبشي ذي هذه كأنه يعني شفه. هو اعتقاد اعتقاد، لكن هذه يعني إذا وصل هذه الاعتقادات إلى مرحلة الخطورة يجب معالجتها، يجب أيضا تدخل يعني السلطات في الموضوع ذي. وأنا أعتقد جازم أن بين فترة وفترة تتم الغارات على المشعوذين ولا يقبلون بالمشعوذين، وإذا كان هناك بعض الأطباء الشعبيين سمح لهم بممارسة الطب فهو لا يتجاوز الكي والعلاج بالأعشاب والتدليك وإلى آخره. ويعتقد كثير من الأطباء أيضا والقائمين على وزارة الصحة أن الخبرة الشعبية في معالجة الكسور مثلا قد تفوق الخبرة الحديثة. لذلك كان يعني عائلة الظاعن المشهورة في المحرق، كان الأب الكبير كان يعني عنده خبرة في تجبير الكسور، خبرة كبيرة جدا لدرجة أن عرض حتى على الولد أن يفتح عيادة في المستشفى للتجبير فرفض، يعني قالوا له تعال اشتغل عندنا المجبر. وهذا الكلام قاله أيضا في لقاء إذاعي أجريته في السبعينات مع المرحوم عبد الله الظاعن. فهذه عملية خبرة، ما فيه لا قراية ولا شيء، يشوف العظم ويعرف يستطيع أن يلصق مع بعضه. وكان يروى عن الأب أن إذا جيء بعظم لم يكتمل كسره يغفل المريض ويكسره، يعني يبون له واحد طايح
1: يعني من غير بنج ولا من غير شيء مثلا يستعملون شيء،
0: اي يبون له واحد مثلا مشلوخ يده.
1: نعم.
0: فيدرك ان الان اليد ذي غير كامله الكسر.
1: نعم. فيكسرها زود،
0: اي يغفل يسولف معاه شوي الى اخره، وبعدين فجاه يمسك يده يكسرها. يقول فعندما يكسرها يتالم ذاك، يقول له خلاص الان يدك مكسوره من ساعه مو مكسوره. فيقوم يربطها له ويلحمها ويستخدم مواد شعبية معروفة يعني في تجبير الكسر ويتشافى. وهذه الأمور حتى الطب معترف يعني يعترف بها، وليست من باب الشعوذة والدجل. أعتقد أن الوقت أدركنا والحديث ذو شجون، وحديث الطب والمرض حديث طويل. أستعرض معاكم أعزائي المستمعين بعض المعلومات. احنا نعرف ان اطباء العرب عندنا طبيبين من اشهر اطبائنا اذا مو باكثر، يعني عندنا الرازي ابن سيناء وعندنا الزهراوي وغيرهم. الرازي كتب دائرة معارف كاملة عن الطب، واول انسان اثبت ان الجدري مرض يختلف عن الحصبة. ابن سيناء طبعا يعني يكفي ان كتاب القانون يدرس للقرن الثامن عشر في جامعة اوروبا. عندنا من الأطباء المعروفين ابن النفيس. وهناك أيضا معلومة سريعة أريد أقولها، نردد دائما في صحفنا وفي مقالاتنا عندما يأتي ذكر ابن النفيس أنه اكتشف الدورة الدموية قبل الإنجليزي ويليام هارفي. ويليام هارفي اكتشفها في القرن الخامس عشر، وهو يعتبر ذي من أعظم الاكتشافات في تاريخ الطب. الدورة الدموية يعني القلب مضخة تضخ الدم إلى المؤكسد إلى سائر أجزاء الجسم، وتضخ الغير مؤكسد إلى الرئة فيتحد مع الأكسجين ويرجع عن طريق الأذين والبطين وإلى آخره. هذا يعرفونها الأطباء ويعرفونها طلاب الطب. وابن النفيس تطرق إلى ما يشبه ذلك وقسم القلب إلى قسم للدم الفاسد وقسم للدم الغير فاسد وقسم للروح. ثبت أن الروح مو في مستقرها القلب، الروح ما عند ربي مثل ما يقول الله في كتابه الكريم، يعني الروح ذي لذلك نحن يعني مثل ما نقول أن عباس بن فرناس هو اللي اكتشف الطيران لأنه مجرد لصق على روح ريش وقط روح عن فوق جبل، نقول أيضا أن ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية، بينما اللي اكتشفها طبعا الصحيحة اكتشاف الصحيح هو ويليام هارفي. عندنا مرض الجدري مكتشفين احنا قبل ادوارد جينر المكتشف التطعيم، وسبق ان قلنا

في الحلقة السابقة شلون كانوا يبيعون الحواي، كان يبيع جري عندنا في ال... عندنا في قصة طريفة عن اكتشاف سماعة القلب. هذه اكتشفها طبيب فرنسي اسمه تيوفيل، رينيه تيوفيل. هذا الطبيب يبوله مريضة نبضها ضعيف، فتاة جميلة في 18 سنة عمرها. فكانوا الأطباء في السابق يكشفون عن صدر المريض أو المريضة ويضعون آذانهم ويسمعون ضربات القلب. هذه وجد أن كل ما حط إيده على قميص البنت حمرة الخجل تصعد لخدها، وكانت تخجل كثيرا أن يرى حتى الطبيب ما لا يجب أن يراه. يعني احتار هو في البداية شو يسوي مع هذه الفتاة الخجول، ما يقدر قصبا عنها طبعا يعالجها لأن نبضها بيختلف. فأخذ قرطاس مثل من هالقرطاس اللي قدامي وطواه على شكل أنبوب، ودعس طرف الضعيف في إذنه والطرف الكبير اللي كنا محقان خلاه على صدر الفتاة. فقام يسمع دقات القلب بوضوح أكثر من لو كان حط إذنه. لو حط إذنه يسمع حتى الشهيق والزفير مال الفتاة. فهدا تفكيره إلى اكتشاف السماعة الطبية التي تستخدم طبعا إلى اليوم. وهناك كثير من المكتشفين والذين أثروا الإنسانية بهالاكتشافات العظيمة. لويس باستير الذي اكتشف أن الجراثيم هي اللي تنتقل أو المرض ينتقل عن طريقها وكذبوه في وقتها، ووجد طريقة التعقيم. وكذلك عندنا أطباء مثل رنتجن اللي اكتشف أشعة إكس والتي لا تزال يعني تستخدم. الأنسولين تصور يعني الآن مرضى السكر عايشين على الأنسولين. هذه بس في الأربعينات أو في بداية القرن ذي، هذه الطبيب فريدريك جرانت باتينج، هذه كندي هو اللي اكتشف الأنسولين. عاش 1891 وتوفى 1941. فقبل ذلك كانت الناس اللي فيها سكري تموت ولا تدري ليش. الآن الأنسولين يعني طبعا الأعمار بيد الله، لكن عمل على تطوير حياته وأعتقد أدركنا الوقت وأعطينا موضوع الطب حقه. وإن شاء الله ألقاك يا أخت بدرية في الأسبوع القادم ومعاك معلومة جديدة من المعارف الإنسانية في هذه المكتبة العظيمة، مكتبة المعارف.

0: أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع القادم نلقاكم في نفس الموعد بإذن الله.
1: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكير أسبوعي واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر

0: وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: دائماً يجي في بالنا سؤال، متى راح نقدر نسامح الشخص اللي جرحنا أو غلط في حقنا؟ بس في نفس الوقت يجي في بالنا سؤال ثاني، والجرح والألم اللي تمينا نعاني منه شلون راح يشفى؟ من راح يعالجه؟ الإجابة بسيطة جداً، إن الحياة دروس وعبر، وإن هالشخص اللي بس علشان يعلمنا درس معين في حياتنا. والإنسان اللي ما قدر يسامح للحين معناته أنه هو شخص أيضاً ما تعلم من هذا الدرس. أعرف أن بعض الدروس تكون مزعجة لأنها تمس جانبنا العاطفي، تحرك مشاعرنا، لأن احنا استخدمناها بصدق، حبينا بصدق، عطينا بصدق، سوينا وفعلنا وكل شيء كان بصدق ومن قلبنا. لكن بعد ما تتقلص عواطفنا بنشوف أن الدرس اللي تعلمناه أن احنا ما نعطي من مشاعرنا مباشرة. لازم نقلل استهلاك مشاعرنا مع الآخرين، لأن الناس مختلفين، في ناس نشوفهم مرة واحدة أو في مناسبة معينة بالسنة، وفي أشخاص بس نسمع عنهم، وفي أشخاص احنا نشوفهم مساكين نحاول نساعدهم، وفي الحقيقة هم مو مساكين، احنا عندنا فائض من المشاعر. البعض يعتقدون أن احنا في حاجة لمساعدتهم، لكن في الحقيقة احنا مو بحاجة لذي المساعدة، احنا اللي نبيه بس انهم يخلونا بروحنا. وفي اشخاص مؤثرين في حياتنا، هم اللي لازم نتمسك فيهم، هم اللي لازم نترك لهم المساحة الجميلة من حياتنا ونبحر معاهم في عالم بعيد نحقق من خلاله كل احلامنا وامالنا ونعيش لحظاتنا الحلوة معاهم. تسامح، تعلم الدرس، واستمع للصوت الايجابي اللي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يتسلم رسالة خطية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتضمن دعوة جدلته لحضور عمل النسخة 10 من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2026. خلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه بتطوير المبادرات الوطنية لتمكين الشباب ودراسة تطبيق النظام للإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم. في تتويج لرحلة حافلة بالإصرار والتحدي، معسكر جدها جونيور يتوج الدفعة الأولى من المشاركين وسط حضور كبير ومشاهد وطنية مؤثرة. المستشفيات الحكومية تؤكد مواصلة تطوير خدماتها الصحية وتسجل نمواً في عدد من المؤشرات التشغيلية والسريرية خلال عام 2025.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور عمل النسخة العاشرة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2026 الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر القادم. وسلم رسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له يوم أمس. وأعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق دائم في المجالات كافة لما فيه الخير للشعبين الشقيقين. كما عرب جلالته عن تقديره للدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الساحة الدولية ومبادراتها المثمرة لدفع جهود تعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماع المجلس لعام 2026 بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس عددا من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى مواصلة تطوير المنظومة الشبابية والرياضية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجالات تمكين الشباب والرياضة.

شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل محطة اعتزاز بما حققه الشباب البحريني من إنجازات نوعية في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يواصل العمل وفق رؤية وطنية ترتكز على الاستثمار في الإنسان وتعزيز المبادرات القائمة على الدراسات والمؤشرات العلمية وتطوير البرامج التي تلبي تطلعات الشباب البحرينية بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أفضل نتائج وتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الوطنية. وطلع المجلس على مبادرة إصدار تأشيرة خاصة للرياضيين المحترفين التي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم دخول وإقامة الرياضيين المحترفين وأفراد أسرهم بما يسهم في تطوير منظومة الاحتراف الرياضي في المملكة. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار المبادرة وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إصدار القرار. كما استعرض المجلس مبادرة تعزيز الصحة وجودة الحياة من خلال التوعية بالسعرات الحرارية، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التغذية الصحية وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تطبيق نظام الإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم واستحداث نظام رقابي وآليات تنفيذ مناسبة مدعومة بالأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان الالتزام وتعزيز الصحة العامة. كما ناقش المجلس التعديلات التشريعية الرامية إلى تعزيز فرص الشباب في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن إيجاد أفضل السبل لإكساب الشباب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل. هذا واستعرض وزير العمل في هذا الإطار عددا من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة سوق العمل وتعزيز مرونتها وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وتطوير آليات الاستفادة من نظام التعطل بما يدعم استقرار العاملين والباحثين عن عمل. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير التشريعات ذات صلة بما يواكب متغيرات سوق العمل ويسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم الخبرات العملية وتعزيز فرص مشاركتهم واستدامة حضورهم في سوق العمل. وفي إطار اهتمام المجلس بتمكين الشباب، استعرض المجلس النسخة 15 من مدينة شباب 2030 والتي تأتي برؤية متجددة ترتكز على مهارات المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والهوية الوطنية. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير المدينة وتعظيم أثرها الوطني بما يعزز مكانتها باعتبارها إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم. وفي ختام الاجتماع وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والتوصيات الصادرة عنه وقياس أثرها بصورة دورية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتسريع تنفيذ المبادرات النوعية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الاستثمار في الشباب والرياضة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتميزا. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن ما يحظى به الشباب البحريني من دعم واهتمام من حضرة

0: صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يجسد إيمان جلالته بأن الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل بل شركاء اليوم في صناعة مسيرة الوطن. وأشار سموه إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب يمثل ركيزة أساسية في تعزيز المبادرات والبرامج التي تواكب تطلعاتهم وتمنحهم فرصا نوعية للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى مدينة شباب 2030 في نسختها 15 التي تقام بالتعاون مع صندوق العمل تمكين والمدينة الرياضية الصيفية بحضور عدد من المسؤولين. وأشاد سموه بما وصلت إليه مدينة شباب 2030 في نسختها 15 من تطور في استقطاب الشباب وإشراكهم في تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة، منوها بما تسخر به المدينة من برامج ومبادرات نوعية في مختلف المجالات. كما أشاد سموه بتنوع الشركات التي أسهمت في إثراء تجربة المدينة وتعزيز محتواها التدريبي، مؤكدا أن هذا التكامل بين البرامج والخبرات والشركات الوطنية والدولية انعكس بصورة إيجابية على مخرجات المدينة وأثرها في الشباب، مشيدا في الوقت ذاته بما تتضمنه المدينة الرياضية الصيفية من برامج وأنشطة رياضية متخصصة تجمع بين التدريب والممارسة والتنافس واكتشاف المواهب وصقلها، وتوفر للشباب بيئة محفزة لتطوير قدراتهم البدنية والمهارية. وطلع سموه خلال الزيارة على مراكز ومسارات المدينة في مجالات القيادة وريادة الأعمال والإعلام والترفيه والفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وما توفره من فرص تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملية، إلى جانب ما تقدمه من تجارب تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم. كما طلع سموه على المدينة الرياضية الصيفية التي تعد من المراكز النوعية التي تحتضنها مدينة شباب 2030 وما تقدمه المدينة الرياضية من منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة الرياضية. وخلال الجولة تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هدية تذكارية مقدمة من بنك البحرين الإسلامي بمناسبة دعم سموه لمبادرة نكتب بالعربية في نسختها الثانية ومباركة سموه إطلاق النسخة الثالثة من المبادرة. كما شهد سموه عرضا فنيا قدمته مواهب مدينة شباب 2030 حيث استعرض المشاركون خلال العرض قدراتهم وإبداعاتهم الفنية، كما حرص سموه على التقاط صورة تذكارية مع متطوعي مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية تقديرا لجهودهم وعطائهم ودورهم في إنجاح البرامج والفعاليات. تجدد مملكة البحرين تأكيدها على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ بالتزامن مع استمرار التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة عالميا، مشددة المملكة موقفها على ضرورة حماية حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.
1: مضيق هرمز ممر بحري لا تتوقف أهميته عند حدود الجغرافيا، فأمنه جزء من أمن الخليج، واستقرار الملاحة فيه مرتبط بحركة التجارة والطاقة عالميا. ومع استمرار الاعتداءات الإيرانية الأثمة على السفن التجارية يعود المضيق إلى صدارة المشهد بوصفه ساحة لا يحتمل أمنها المزيد من التهديد أو التصعيد، فأي مساس بحرية العبور فيه تتجاوز تداعياته السفن المستهدفة لتمتد إلى دول المنطقة والأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. وبحكم موقعه الحيوي في حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، فإن أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز لا يبقى محصورا في المنطقة، بل تمتد تداعياته إلى الأسواق والاقتصاد العالمي. ومن مملكة البحرين يبقى الموقف ثابتا وواضحا.

0: أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وحماية الملاحة والتجارة الدولية مسؤولية تتطلب احترام القانون الدولي والتصدي لكل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر للسفن، بل شريان استراتيجي تتقاطع عنده مصالح الخليج والعالم، لتبقى حمايته وضمان حرية الملاحة فيه ضرورة للأمن والاستقرار وليست خياراً.
1: وفي حديثه خلال برنامج حواري خاص لمركز الأخبار، أكد الخبير الاستراتيجي أسامة معين أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم وشريانا رئيسيا لحركة الطاقة والتجارة الدولية، موضحا أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق تتجاوز تداعياته دول المنطقة لتطال الأسواق العالمية.
2: مضيق هرمز ما هو مجرد مضيق عادي تمر منه السفن عادية أو كذا، هناك مضائق كثيرة في العالم مهمة أو غير مهمة، لكن هذا واحد من أهم مضائق العالم، وهذا شريان رئيسي للاقتصاد العالمي طبعا كما يعلم الكل. هذا الشريان يمر من خلاله أكثر من 20% من البترول نفط العالم، يمر من خلاله طبعا الغاز، البتروكيميكالز، البضائع، طبعا هذا من واحد من أهم المضائق. ولذلك أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا ينعكس فقط على دول المنطقة، يعني دول المنطقة طبعا هي مهمة ولكن هذا ليس انعكاس عليها فقط، لكن يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية بأكملها. الخطوط الاقتصادية تكمن في أن أي تهديد مستمر للملاحة يرفع تكلفة التأمين، وهذا شيء مهم جدا، تكلفة الشحن، ويؤدي إلى تغيير مسارات السفن، الرحلات يزيد زمنها، هذا يعني ارتفاع تكلفة نقل البضائع والمواد الخام، وفي الوقت نفسه أسواق النفط والغاز تتفاعل سريعا مع أي مخاطر. هذه الأسواق أسواق حساسة، حساسة لأي شيء ممكن يحصل، فهذه الأسواق تتفاعل سريعا مع أي مخاطر تهدد الإمدادات. طبعا هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، زيادة تقلبات في أسواق الطاقة. الأهم أن التأثير لا يتوقف عند النفط والغاز فقط، فارتفاع التكاليف وتكاليف الطاقة والنقل ينتقل تدريجيا إلى مختلف القطاعات من الصناعة إلى الغذاء والخدمات، وبالتالي يمكن أن تحول إلى اضطراب الملاحة في هذا المضيق، طبعا يتحول إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد العالمي. استمرار الاعتداءات أو التهديدات الملاحية في هذا المضيق يمثل خطر حقيقي على استقرار التجارة وسلاسل الإمداد، خصوصا في ظل اقتصاد عالمي مترابط.
1: بدوره أكد المحامي محمد العثمان أن الاعتداءات على السفن واحتجازها وفرض رسوم عبور غير قانونية في مضيق هرمز تمثل انتهاكا جسيما لمبدأ حرية الملاحة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
3: تصنف هذه الاعتداءات المتكررة واحتجاز السفن أو فرض رسوم عبور غير قانونية وزرع الغام في مضيق هرمز على أنها انتهاكات جسيمة وخرق صارخ لمبدأ حرية الملاحة، بل تعتبر هذه العمليات هي عمليات عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، واللي أشارت إلى أن مجلس الأمن هو من يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان. هذا هو الوصف الدقيق القانوني لما يجري الآن في مضيق هرمز والاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية. من جهة أخرى، فإن النظام القانوني للمضيق يصنف المضيق بأنه مضيق دولي يستخدم للملاحة الدولية وينطبق عليه قانوناً

0: نظام حق المرور العابر والذي نصت عليه المواد 37 إلى المادة 44 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. الآن نقول ما هي التزامات الدول المشاطئة والمقصود بها إيران وسلطنة عمان. تنص المادة 44 من الاتفاقية صراحة وبشكل قاطع على أنه لا يجوز للدول المتاخمة للمضايق أن تعطل المرور العابر أو تعلقه، وحتى بالعودة إلى اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي للعام 1958 التي يعني تتذرع بها إيران أحياناً، فإن المادة 16 تقرر أو تحظر تماماً وقف أو تعليق المرور البريء للسفن الأجنبية عبر المضايق الدولية. في جهة أخرى يعني نؤكد على عدم شرعية المبررات الإيرانية، الادعاءات الإيرانية بفرض نظام رقابة مسبقة أو تحصيل رسوم عبور تتنافى تماماً مع يعني العرف الدولي المتعلق بقضية مضيق كورفو الشهيرة في العام 1949، واللي يعني محكمة العدل الدولية فصلت فيها واعتبر القانون الدولي وفقه القانون الدولي بأن هذه قاعدة عرفية دولية تمنع الدول الساحلية من فرض شروط أو إذن مسبق للمرور عبر المضايق الدولية في زمن السلم أو التوتر. كذلك فإن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2817 أدان بشكل لا لبس فيه هذه الممارسات واعتبرها تهديداً لإمدادات الطاقة العالمية.
1: أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من معسكر جدها جونيور التدريبي لنشئ في مركز البحرين العالمي للمعارض في مشهد مميز، توج أياما حافلة بالتدريب والتعلم والتحدي، وعكس حجم التفاعل والنجاح الذي حققه المعسكر منذ انطلاقته. المعسكر الذي يقام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في إطار حرص سموه على الاستثمار في أبناء البحرين من الناشئة، ضم 500 مشارك من أصل 2000 مشارك، والذين بدورهم أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما يحظى به أبناء البحرين من رعاية واهتمام ملكي سامي، مؤكدين أن تجربة المشاركة في معسكر جدها جونيور علمتهم معنى الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية. هذا وتم تسليم جميع المشاركين شهادة اجتياز المعسكر وسط مشاهد وطنية مؤثرة وفي صورة جسدت مشاعر الولاء والانتماء وحب الوطن التي يحملها أبناء البحرين. أكدت المستشفيات الحكومية على مواصلة تطوير خدماتها الصحية خلال عام 2025 مع تسجيل نمو في عدد من المؤشرات التشغيلية والسريرية، وشمل نمو التوسع في الطاقة الاستيعابية إلى جانب تأهيل وتطوير مهارات الكوادر العاملة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير المنظومة الصحية وفق أعلى المعايير.
2: تطوير مستمر في الخدمات الصحية للمستشفيات الحكومية خلال عام 2025، حيث تم تسجيل نمو في عدد من المؤشرات التشغيلية والسريرية، فقد ارتفعت زيارات العيادات الخارجية إلى أكثر من 500 ألف زيارة، فيما سجلت وحدة الحوادث والطوارئ أكثر من 400 ألف زيارة، ونفذت أكثر من 18,000 عملية جراحية و 8,429 إجراء في جراحة اليوم الواحد، إلى جانب ارتفاع نشاط الأشعة بنسبة 8%، وبلغت فحوصات المختبرات نحو 23 مليون فحص، فيما شهد صرف الأدوية نموا بنسبة 90%. وشملت جهود التطوير إضافة 10 غرف للعناية القصوى وتوسعة خدمات الولادة وافتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية، إلى جانب إطلاق 25 خدمة رقمية وتعزيز تجربة المرضى التي سجلت نسبة رضا بلغت 91.2%. جهود حكومية مستمرة لتطوير المنظومة الصحية بهدف تقديم أعلى معايير الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.
1: إذا الأخبار

العربية والدولية، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر. جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السعودية أيضا، أعلنت وزارة الدفاع استكمال الترتيبات العملية لتفعيل قيادة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، تمهيدا للانتقال من مرحلة التأسيس إلى رفع الجاهزية. جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في إطار استكمال بناء منظومته وتعزيز قدراته البحرية المشتركة. وتشمل المرحلة الجديدة استيعاب الضباط والكوادر من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، مما يعزز التنسيق والتكامل بين القوات المشاركة. الجدير بالذكر أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم لدعم الاحتياجات الغذائية. وتمثل هذه الشحنة بناية جسر جوي جديد دعما لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان أن الهجوم يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف سفن تجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الهجمات وضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. إلى ذلك، أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكد البدوي أن الاعتداءات الإيرانية تعتبر تصعيدا خطيرا ومرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأكد رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد الأمين العام التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها. على صعيد متصل، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الممر الملاحي الحيوي. جاء موقف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط في وقت لا تزال فيه أزمة الملاحة في المضيق تمثل مصدر قلق دولي. كما أتى الموقف الصيني في سياق دعوات بكين المتكررة إلى استعادة الملاحة الآمنة

0: والحرة في المضيق الذي يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
2: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما نكون على شوق للقائكم، فساعة من الوقت نقضيها معكم ومع الكلمة الحلوة المعبرة، فأهلا وسهلا بكم. الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، شاعر معروف غمر إنتاجه الساحة الأدبية طيلة 35 عام تقريبا. ولد الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة في قرية الجسرة عام 1930 ميلادي، ونزح إلى الزلاق، وهناك اختلط مع شعراء نبطيين معروفين، منهم المرحوم أرحمه بن راشد الدوسري والشاعر فهد بن مرداس الدوسري. كان الشاعر في ذاك الوقت عمره 14 سنة تقريبا، خالط هؤلاء الشعراء الكبار وجالسهم في البراحة واستمع إلى القصايد منهم وحاول أنه ينظم الشعر. بدأت محاولات الشاعر بالقصيدة النبطية. أول ما نظم الشيخ أحمد بن محمد الخليفة كانت القصيدة النبطية. محاولاته كانت تقريبا عام 1942. استمرت المحاولات إلى أن نشرت لها أول قصيدة عربية عام 1951 في مجلة المستمع العربي عدد نوفمبر

هذه المجلة كانت تصدر في لندن، كانت باكورة إنتاج، باكورة ما نشر له. فمن ذلك الوقت والشاعر متجه إلى القصيدة الفصيحة وانصرف عن القصيدة النبطية. نظم الشاعر في العديد من المناسبات وفي العديد من الأغراض، وصدر له العديد من الدواوين، جمعها في ديوان أسماه العناقيد الأربعة، يضم 4 دواوين. وهو الآن في سبيله لإصدار ديوان يضم قصائده النبطية. الحقيقة أن قصائد الشاعر أحمد بن محمد الخليفة النبطية اللي نظمها في بداياته وكانت تسبق محاولاته في القصيدة الفصحى أكثرها فقد، وما حصل عليه من هذه القصائد قليل، ولكنه في السنين الأخيرة عاود النظم، عاود نظم القصيدة الفصحى وبكثرة، مما جعله يفكر في تأليف ديوان له. اخترنا لكم قصيدة من قصائد الشيخ أحمد بن محمد الخليفة اللي كانت في الفترة الأولى في بداياته، ووجه هذه القصيدة إلى الشاعر عبد الوهاب بن خليفة الخليفة. يقول الشيخ أحمد بن محمد الخليفة: حبيب القلب يا زين المعاني، حبيب القلب يا زين المعاني، تراني بالجفا زادت همومي، وهجرك يا ولوفي جد براني، وانا بعد الجفا ما طاب نومي. حبيبي حبيبي انت لي كل الاماني، وشخصك قبلتي في كل يومي، سقى الله يوم كنا في المغاني، وصدار عفت منها الرسومي، زمان بالمحبه ما كفاني، وايام الصفا ما هي تدومي. زمان بالمحبه ما كفاني، وايام الصفا ما هي تدومي. حبيبي صد وقفه ما يراني، وظنه صار في حكمه ظلومي، نكف عقب الوفا واثره جفاني، وانا ظليت من وصله محرومي. الا يا ابن خليفه، الا يا ابن خليفه، قم تراني على فرق الغضي بادت عزومي، وانا لك بشتكي جور الغواني، ومنهم متلفي ذاك الظلومي، ظريف جادل حسنه سباني، وجعده مال به لي جاي يقومي، ووجهه كالبدر نوره غطاني، وخلاني محير ومغمومي، وقده مثل عود الخيزراني، يميل من الغوى والحسن دومي. ووجهه كالبدر نوره غطاني، وخلاني محير ومغمومي، وقده مثل عود الخيزراني، يميل من الغوى والحسن دومي. وهرجه ليتحدث في مكاني، يسليني مديما عن همومي، كلام أحلى من أنغام المثاني، كلام أحلى من أنغام المثاني، وحسن ما وصف في كل قومي، وانا عقبه تحدر من أجفاني، دموع شابهت سيل الحزومي، وكم رمت الصبر وأثره عصاني، وكم سامرت في الليل النجومي، وانا ما طعت شور اللي نهاني، وقلبي ما يطاوع من يلومي. وانا ما طعت شور اللي نهاني، وقلبي ما يطاوع من يلومي، تبعته لين بالفرق ارماني، وانا جد خابره قلبه رحومي. وانا يا ابن خليفه من جفاني، تراني في الهوى ما قر حومي، طلبت الزين في كل الحساني، ولا حصل فؤادي ما يرومي. وانا يا مسندي هجره كواني، يباتل قلبك داره يحومي. طلبت الزين في كل الحساني، ولا حصل فؤادي ما يرومي. وانا يا مسندي هجره كواني، يباتل الليل بك داره يحومي. وانا هذا نصيبي من زماني، دعاني اليوم حاير ومهضومي. وانا بنخاك يا طلق اللساني، لانك يا فتى من صلب قومي، وانت اللي مدرب بالمعاني، فهي من دارس كل العلومي. ودم بالخير يا ستر الغواني، عساك تعيش في الافراح دومي. الشيخ احمد بن محمد الخليفه.

0: بشوقي بيعوق بهجران بيهمي بحب زين الحسن ما همي بيهمي أصبح وأمسي على اللوعات بيهمي من شوفها صوبت روحي ومجروحي من حيثها ما برت عوقي ومجروحي ظليت نبدع من الأفنان مجروحي مجروح فني ووني ما برى همي
1: نجم طلع بين سبع مع سبع وخفة كل النجوم بينت لي عقيرة ذاك أخفة سألت أهل الملا قالوا عليك أخفة يا رب يا خالجي يا عالم الخافي انظر بدمعي جرى ما ظلبي خافي حسبي على العين سوت لي مرض خافي شفت لها شوف نظرة بالعجل وخفة
2: نار الوغى في ضميري شب صاليه من ذا الوقوت الذي أسري وصاليه محمد يا منوة العشاق صاليه يا مكرم الضيف ويعادل سقى من عال ويا غافر زلة العبد لي من عال وبشفكم لقطع غيدي بلي عال لأخوض نار الوغل وشف صاليه
3: سفن الهوى سافرا سارا بشر أولام خاضا بحور المحبة ورجعا بولام ردا ولا طاوعا كل من عذل أولام أوفى عهودا لهن ما بيننا وصدقا في وصلهن ماجفا يوم علي وصدقا قال نسيك لوعات الهوى وصدقا خلى سفين القلب ماشي بشر أولام
4: وديتكم بالحشق والله منساكم انتو ودادي من العشاق منساكم مني سلامي لكم هل كيف أنا انساكم انتو على البال ولاني مهتوي غيركم مالات في خاطري لا والذي غيركم ساكن بقلبي هواكم ما سكن غيركم وديتكم عاد أنا والله منساكم
5: أعزائي المشاهدين وقفة قصيرة نسلط الضوء فيها على حياة شاعر من شعراء البحرين المعروفين ألا وهو الشاعر المعروف حسن بن صالح الرويعي مساك الله بالخير يا أبو صالح
6: هلا ويا مرحبتي مساك بالخير والله
5: أبو صالح بغينا تعطينا بعض المعلومات عن حياتك عن نشأتك عن تسلم. دراستك نعم. مخالطتك للشيوخ هواياتك المعلومات العامة يعني
6: طال عمرك والله يا أخوي أما عن يعني حياتي أنا يعني فطنت عقلي تخبر مولود في المحرق
5: نعم
6: أي نعم وكان والدي الله يرحمه
5: الله يرحمه
6: تبع الشيخ عبد الله بن عيسى أي نعم وكنا ربينا والد الشيخ عبد الله بن عيسى اللي هو الشيخ علي بن عبد الله وربينا جميع أي نعم وأغلب حالتنا وأيامنا نقضيها في بيت الشيخ عيسى بن علي أجل اللي هي عائشة بنت محمد أم الشيخ عبد الله بن عيسى جدة الشيخ علي
5: نعم
6: وتباري وكل يوم نروح بيت الشيخ عيسى بن علي هذه في النهار واحنا صغار اي نعم وعقبتها يتخبر افتحوا اول مدرسه
5: الهدايا قبل الهدايا
6: قبل الهدايا اللي سواها في فريج زياينه
5: بيت علي
6: بيت علي ابراهيم الزياني
5: نعم
6: وكنا من اوائل التلاميذ اللي سجلوا هناك اي نعم جدي عدان حافظ القران دارس القران عند المطوع
5: مقطع سالفتك الله بالخير ابو راشد نعم. هذه المدرسه سووها قبل لا يفتحون الهدايا بكم سنه؟
6: قبل يمكن طول عمرك ثلاث سنين
5: ثلاث سنين
6: مده اللي يبنون الهدايا يعني في وقت اللي فتحوا المدرسه
5: كانوا يبنون
6: ابتدوا يبنون هناك المدرسه
5: يعني حول سنه 1916
6: 1900 تقريبا
5: لا 16 لان فتحوها ايش 19
6: او 18
5: قبل
6: اي لا اي احنا 1918 احنا درسنا المدرسه على سنه واحده بس
5: برزنتكس سنه واحده
6: اي نعم
5: طيب
6: هذا المعنى طول عمرك عقب ما برز هذيك المدرسه
5: نعم.
6: تحول التلاميذ كلهم الى المدرسه هذيك ووصل دراستي الى السادس الاول بس السادس وكنت انا تخبر من اللي مخلصين السادس كلنا المجموعه سته تنفار في السادس اي نعم كان اول في مدرسه في المدرسه اول مدير كان حافظ وهبه يمكن سمعت
5: نعم
6: عنه
5: نعم معروف
6: وعقب واحد يا ابوي يماني محمد بن عبد الله اليماني
5: نعم
6: اللي صار بعد المدرسة عقب تالي يا ابو عبد العزيز العتيقي
5: مال الكويت
6: مال الكويت
5: نعم
6: خلصنا على المدرسة خلصت السادس انا اغلب ربعي اللي خلصوا تخبر ناس منهم راحوا الى الهند وناس راحوا منهم الى لبنان يدرسون اي نعم صدفة عاد انا ابوي مرسلها الشيخ عبد الله بن عيسى للشيخ حمد لاجل اللي صار حاجة عند الشيخ عبد الله ولا شيء يرسل ابوي له هو الواسطة حلقة الوسط

0: بينهم. ذيك اليوم ابوي خذني وياه على انه بروح نزور بعد من الناس من اهل الخبله والعبرات. اي نعم، من اهلنا في المنام. وقال عاد الشيخ حمد حضر المحكمه. وعقب ما خلص المحكمه اي في بيته، شوف السلمانيه، مستشفى السلمانيه، هذا بيت الشيخ حمد. اي ولا هو ساكن في الصخير ذاك الوقت. في ايام الربيع. بس يجي المحكمه ويقيل في الصخير، وعقب تالي يمشون للصخير، يقيل في الجلعه. اللي الان مستشفى السلمانيه. صادف انه ويا العيال دعي واحمد.
1: ذاك الوقت الشيخ حمد ولي عهد.
0: اي الشيخ حمد ولي عهد.
1: ما حكم.
0: ما حكم ذاك الوقت.
1: نعم.
0: اي نعم. عاد صادف طال عمرك الشيخ عيسى حي ذاك الوقت.
1: نعم.
0: اي نعم. حكمه ما صار الا بعد خبر وفات نعم. الشيخ عيسى. صادف طال عمرك ان العيال هناك دعي واحمد. وجيتهم انا خبر نلعب. واندمجت وياهم. اي نعم. قال لهم ودا بتروحين للصخير؟ قلت والله هي خلوا ابوي وافد وقولوا حق الشيوخ يقولوا له. راحوا العيال حق الشيخ حمد قال له قول حق صالح خلي حسين يروح وياهم للصخير. اي نعم. قال له والله الساعه المباركه على ما قال وياكم الصخير يروح ولدكم عندكم. مشيت ورحت عندهم. ومن ذاك اليوم الى يومك هذه. اي نعم.
1: طيب ابو صالح اول قصيده نظمت تخبرها؟
0: اي
1: لو كم من بيت منها ما لازم
0: اخبر منها كم بيت؟
1: إيه نعم
0: خلنا نتذكرها الحين. اي والله
1: لها مناسبه لها
0: بس شي تخبر
1: خيال
0: لا مو بلون طول عمرك هناك سر.
1: نعم.
0: اللي دفعني على التاليف الشعر.
1: نعم.
0: لاجل كنت احفظ الشعر في المدرسة يدرسونها التحفيظ حفظ الأشعار ويدرسونها في جواهر الأدب عرفت الله عمرك وكنت من المتفوقين في الحفظ كنت أحفظ قصيدة مرثية الأندلس لكل شيء إذا ما تم نقصانه
1: نقصان.
0: كلها يمكن سمعتها أظن
1: فلا يغر بطيب العيش
0: بالعيش إنسان هذه حفظها كلها صم في يومين هناك جيت عند الشيخ حمد ويا العيال يوميا الشيخ حمد يجلس الضحى وفي الليل في مجلسه لازم اشعار ويعدون القصايد الشعراء الموجودين عنده.
1: نعم.
0: اي نعم. في هالاثناء يوم من الايام سالني قال لي ما تعرف تقرا قصيده تعرف الشعر؟ قلت له بلا حافظ قصيده. قال لي عدها. ووقفت مدربين هناك في المدرسه ووقفت وعديتها في المجلس كلها.
1: هذه مرثيه الاندلس.
0: مرثيه الاندلس.
1: نعم.
0: ولا الحين الشيخ حمد ما تصور هذا الشيء. بقى كل ما يجون ضيوف كل ما يجون ناس ويلسون هالشكل ويعدوا القصيده قال له دو حسن تخبر خلي عياله الصغار يلسون في المجلس وياه ويجلس اعد القصيد وتميت اسمع القصيد واجلس وياهم كل يوم ما يجلس الشيخ حمد والعيال الا انا وياهم واسمع اللي يعدون القصيد ويجلس احب وعبارتي قويه في القراءه وعلى هالاسباب اضطريت ان انا من كثر ما حفظ
1: اني تمرنت في الحفظ وفي صارت عندك حبيت
0: صار عندي طول عمرك اندفاع
1: صار عندك اندفاع اي نعم
0: اي نعم وبصراحه اقول لك ترى اللي ما يحفظ الشعر ما يقدر ينظم الشعر
1: صادق
0: اذا ما يقرا الشعر ويحفظ الشعر ويقول لك انا انظم الشعر قول له ما انت بصادق اي واحد يقول لك انا شاعر
1: نعم.
0: لازم تعرف تاكد من انه يحفظ اشعار ويقرا الشعر
1: لازم
0: وهذا السبب اللي دفعني عدانه وصارت لي والله بعض المناسبات إلين الله أسباب عودت قلسنا ناقي نص خبر بالطيور ومقناص وعندي طير وضاع الطير ويوم ضاع الطير ويوم ضاع عندنا في الجزائر اي نعم هذا وأول سنة تولع بالطير اي نعم ولا العرب بس قانصين وبيعودون المحرك وردوا كلهم تميت أنا بت في الصخير حتى باكر أدور طيري ما طولها عليك يوم ثاني لقيت الطير لكن في الليل ما رقيت اي نعم
1: قلت قصيده بالمناسبه
0: سويت قصيده اي
1: هي اول قصيده
0: اول قصيده اللي سويتها اي نعم اللي اقول فيها الله من جفن جفاه المنامي والقلب من كثر التهوجاس معتاق لحمي نحل مني نوباده عظامي اصبحت مثل اللي على الديد مش فاق اي نعم والله ورحت قالوا لي الطير حامي اي نعم ما حفظ يا ابو كلها
1: كم عمرك
0: عمري ذيك الساعه تقريبا هي 17 سنه 18 سنه
1: هذا اول ما نظمت
0: اول ما نظمت الشعر طول عمرك
1: ولا قبل بس تحفظ وتعد
0: بس احفظ واعد لكن القصيده طول عمرك اذا كان قريت قلت لك

0: مرتين ثلاث
1: حفظت.
0: بس حفظته الى حاله يا وشعره طول عمرك من الكويت والشيخ احمد اليابر.
1: نعم.
0: وعطوا الشيخ حمد قصايد ثنتين حق حمود الناصر البدر.
1: نعم.
0: اي نعم. واخذتهم انا سيدي ونقلتهم بس. ولا اخذت اربعة ايام الا نعدهم على الشيخ حمد.
1: قصايد طوال ما
0: قصيده حمود الناصر. نعم. نحدجها ونذر على الذكره وذيك يا راكبين كور ست تباره. نعم. وعقب حفظت القصيده ذي اللي يالله يالله. القصيدة في الملك عبد العزيز اللي سواها عبد العزيز بن عيد
1: راعي البره.
0: راعي البره اي نعم. يلا يا اللي ما بعطسك بابه يا من غنيين والخلايق مقاليل هذه 110 ابيات هذه كلها حفظها صم. وعقب صارت عندي سلب القصيده وتم الشيخ حمد لانها قصيده بس لان خذها اعطاني اياها قال لي هي بسرعه احفظها واخذ الجائزه عليها ولا تعوق بس.
1: الله.
0: وتم كل ما يونا ضيوف عاد وتخبر الشيخ حمد يزورونا ناس كثير من جميع النواحي. وفي الميلس يحب ان احد يلقي الاشعار اللي صم هالشكل بعد. اي نعم.
1: طيب براشد تذكر احد من المطربين غنى لك اغاني؟
0: اي والله طال عمرك غنى لي طال عمرك اول من غنى لي يوسف فوني.
1: يوسف فوني.
0: يوسف فوني.
1: نعم.
0: لما كنت انا في مصر ويا الشيخ محمد بن عيسى
1: ما شاء الله في الاربعينات
0: في الاربعين ارسل لي علي بن عبد الله بن يبر رساله احنا نجلس في مكان نجتمع فيه وعندنا مطرب وتخبر حاله الاول في المحرق.
1: نعم.
0: اي نعم. كتب لي خط وقال ان احنا يلسنا والجماعه زارونا وصيحنا اذنك وين المطرب وين كذا وكذا. اي نعم. انا رديت له الجواب رساله لكن في الرساله قلت خطا لفا من كريم سويت له صوت خطا لفا من كريم واجب علينا اكرامه من نسل القوم الكرام خليت له من صميم القلب يا اهل الفهامه من قبل فك الختام يا صاحبي من قديم يا من عنالي سلامه عليك رد السلام ذكرتني يا عديم بالطيب جسر المنام وخليتني ما انام لصاحب كنهريم ارض المحرق مقامه صارم الحالي صرام فقده علينا عظيم والقلب زايد غرامه والمبتلي
1: ما يلام
0: وابلغ سلاما سليم يا شوق حاله وشامه للحاضرين الحشام يا الرسالة ولا فوني عندهم وقرأ الرساله وعطاه فوني وغنى هذه الصوت. اي نعم.
1: وغير فوني
0: فوني عبد الله ابو شيخه طال عمرك.
1: نعم.
0: بعد غنى لي طال عمرك يعني عده اغاني وغنى لي عبد المحسن المهنا.
1: ايش غنى لك عبد المحسن المهنا؟
0: مرحبا يا حبيبي يا حميد الشمايل.
1: نعم.
0: صدفه عذي ليش عبد المحسن المهنا انا ماني بلا ولا هبلي الشيخ حمد كان قانص طنك في القصومه
1: الشيخ حمد
0: بن عيسى ولي العهد
1: ولي العهد
0: وعزم بيروح الاردن وفكر انه يجي للكويت ومن الكويت ياخذ الطائره للاردن بالسيارات ما بغى يروح للاردن بالسيارات. اي نعم. داعيه الملك الامير الحسن. اي نعم. ويجينا طبعا في السيارات الى الكويت وامسينا ذيك الليله عند اللي هو الشيخ مبارك العبد الله. اي نعم. ولا صادف ان عبد المحسن المهنئ بعد موجود. اي نعم. وصار التعارف بيني وبينه قال ما عندك ليش لي اغنيه ولا شيء تعطيني؟ انا قلت طيب خاطرك. والله وقمت انزويت شوي وكتبت وعطيته اياها وغناها كانك سمعته.
1: اي تعال على ان الابيات لان اظن اخلف بيت فيها او شيء هو.
0: ما ادري والله يمكن طول عمرك.
1: ايش يقول؟ مرحبا.
0: مرحبا يا حبيبي يا حميد الشمايل ليش تبطي علينا مالنا بك بدايل؟ ويش سبت صدودك؟ هل سعالك حسودك؟ ليت منه يرودك لو يدوس الهوايل صدكم وين حده كم لنا فات مده هل نسيت الموده ونسيت ذيك الفعايل ياما ياما سهرنا وياما ياما سمرنا ونور وجهك قمرنا وتليت ذيك الجدايل لين قلت ليتني ما عرفتك وليتني ما عشقتك وليتني ما تبعتك في الضحى والقوايل.
1: طيب راشد
0: تسلم.
1: كل شاعر له قصيد والقصيد يفرق مستوى القوي والضعيف
0: على كل حال طول عمرك
1: والقصيد مثل عيال الشخص يحب يفضل فيهم
0: صحيح
1: قصيدة عن غيرها.
0: اي نعم.
1: فعندك قصيدة تشوف انها يعني اعز واحدة عندك او انها اشهر قصيدة
0: لك؟ والله طول عمرك يعني ربما انت سمعت اغلب يعني او كثير من قصايدي ولكن بعطيك اللي موجود الحاضر طول عمرك. عندي قصيدة لها صدفة.
1: نعم.
0: أني طول عمرك ألفت هذه الأيام وأنا مسافر ونصف

0: قريت للشيخ احمد بن محمد الشاعر.
1: انت مسافر
0: الى الهند طول عمرك؟ انا في الهند طول عمرك. اي نعم. وبغيت يعني كتذكار حق الرحله. اي نعم. تحب تسمعها؟
1: اي نعم.
0: حلت البركه طول عمرك، هذه موجوده عندي. اظهارها اقول والقول عدله فوق نقصانه، واللي بقلبي لكم ينطق بهلساني. ان ما حصل من انا سافرت من شانه، ما لي بغيره وله بدر الازماني. خوفي على العذب من اهله وعدوانه، واللي يحولون دونه بعد عدواني. في وسط قصر تعلى فوق بنيانه، دونه حروس ودونه بعد بيباني. جريت ونات من قلبي بألحانه، يا ليتني داب عايش بين ديباني. إن كان أزورها وتكون فرحانة، ونذكر اللي مضى واللي لنا. كاني يا ما سمرنا ولقيته ببستانه، هو ما لفاني وشافاني ببستاني. جتني وكانت رعاها الله والهانه، وانا لها يا حماها الله والهاني. السد بيني وبينه طال كتمانه، ولا درى عن خلانه. نرثع ونرتع وهي بالوصل طربانه، نطحن قلوب الاعداء واللي لنا شاني قده. الى من تهزع يا غصن بانه والعين سودا، حوت سحرا وبهتاني، والعنق من قايد الغزلان جفلانه، والصدر بستان بخوخ ورماني، والساق سواق موزن من على عانه، مدموج مملوج مليان ورياني، والردف ردف الصهات ان كان بطرانه هني، من ضفها بالرسن وعناني. ولا الحشا من راها قال ضميانه، ما تاكل القوت الا بعض الاحياني. في الحين قلبي ذكرت من عالي ان شانه، مشكاي ملجاي ان كان الدهر خاني. احمد سليل الاماجد دوم عنوانه، سامي على كل نيشان، وعنواني ابو خليفه، وبين الناس نيشانه بالجود والطيب فايق كل انساني. يا مسندي ليت شفت العذب والوانه، ويا ليت شفت الذي للقلب طحاني. ما شفت انا مثلها في الناس، إنسانة سمرة طويلة ومنها الطرف نعساني. في الهند والسند يا مشكاي وأوطانه، كانت ملكة جمال الكل الأوطاني. في هاللطافة وفي هالفن وفنانه، يا ليت من عاش معها طول الأزماني. أطلب من الله رب الخلق سبحانه، نجلس جميعا مع الشلة والأخواني في مجلسك يا عديم من بين أقرانه، يا طيب الجنس من حضرا وبدواني. واعذر وسامح المنه يعجل لسانه عن شكركم والفدا لك العدواني.
1: صح لسانك
0: الله يطول عمرك. هذه من اواخر القصائد الاخيره اللي.
1: طيب براشد، مواويل
0: تسلم،
1: نظمت انت بعض المواويل؟
0: اي والله طول عمرك،
1: تحفظ لنا موال كنموذج يعني.
0: اي والله بقدر اقول لك ما اول موال الفته فيها، الفته لما كنت قلت لك في مصر.
1: نعم.
0: وكنت مسافر الشيخ محمد، الشيخ محمد سوى مواله، وأنا سويت ذي المواله جواب على موالته. هذه المواله الأولية. إن ما عندي مواويل غيرها طول عمرك.
1: اللي حصلوا
0: في. أي نعم. عندي مواله طول عمرك تخبر كل يجيب اللي عنده. أي نعم. المواله ذي أقول فيها بالك تدوس الوعر حافي بلا ينعاد. شفت خبر بعض العرب يتعبث عاد. اي
1: نعم.
0: اي نعم. قلت له بالك تدوس الوعر حافي بلا ينعال، حناكم الموت نازي للضديد.
1: نعم.
0: انعال نرمي عليه الاسل من فوق طود.
1: نعم.
0: عال ما نرتضي خبزة فيها اثنين الصفة. حناكم الجو يا ذرب الافعال.
1: انصفى.
0: ولاكم الدر في كف الصديق.
1: انصفى.
0: انصفى ولا نتغير ندوسه بالنعال.
1: نعال.
0: نعال.
1: عجيب ابو راشد، ذكرت يعني احنا ما نبي نسالك السؤال تقليدي لانك جاوبت عليه، يعني ممن تاثرت بالشعراء اكيد من جالستك للشيوخ
0: تسلم
1: وسماعك كثير من الشعراء اللي حاضرون.
0: نعم.
1: روايتك للقصايد.

0: طيب تذكر لي بعض الشعراء اللي كانوا مشهورين في الماضي في البحرين؟
1: في الماضي
0: من هل البحرين او اللي يفدون يون البحرين؟
1: والله طول عمرك ام الشعراء اللي يون
0: اساميهم البحرين. نعم
1: اي والله طول هم شعراء البحرين. كان في يوم من الايام الشيخ محمد بن عيسى خلى بروحه.
0: نعم.
1: والشيخ عبد الله بن عيسى بعد يعد من شعراء البحرين وله اشعار وله قصايد يعني بينه.
0: نعم.
1: عرفت طول عمرك انما في يوم من الايام كان اللي مغطي على الجميع حسين بن علي بن مشرف.
0: ما شاء الله.
1: هذاك كان هو الشاعر.
0: هو يسبقهم زمن يعني.
1: سابقهم أكبر منهم
0: أكبر
1: سن.
0: منهم سن.
1: حتى الشيخ محمد طول عمرك.
0: نعم.
1: أول ما ابتدأ ينظم الشعر كان يتساجل ويا حسين بن علي مشرف، وربما شفت بعض المساجلات.
0: نعم.
1: لهم في الدياوين في روضة الشعر اللي مكتوبة. أي نعم طول عمرك. وهس طول عمرك عاد شعراء اللي يون طول عمرك من عرضهم كان تخبر اللي هو واحد قال له طول عمرك من هالحد أخبره من الحد طول عمرك شعراء. وهس طول عمرك اللي هو يبر المسلم هنئ بن يبر المسلمي.
0: نعم.

0: مكتوبة. اي نعم طول عمرك. وهذا طول عمرك عاد شعراء الليون طول عمرك من عرضهم كان تخبر اللي هو واحد قال له طول عمرك من هالحد أخبره من الحد طول عمرك شعراء. وهذا طول عمرك اللي هو يبر المسلم مهنئ بن يبر المسلمي.
1: نعم
0: عرفت طول عمرك
1: شاعر سمعته يعني.
0: ولا أشعار ولا قصايد. وفهد أبو حسين طول عمرك
1: نعم
0: ممكن عرفت سمعت نعم. عنهم طول عمرك
1: نعم.
0: أي نعم.
1: والحدان
0: بن صباح طول عمرك. علي حسن بن صباح تخبر ما إلا في الأخير
1: في التوالي
0: طول نعم. عمرك. وكان اللي هو بعد الله يرحمه مبارك بن مسعود
1: نعم.
0: شاعر. وواحد طول عمرك قال له عبد السلام
1: شاعر
0: من أهل ذاك شاعر عربي طول
1: عربي
0: عمرك. وعبد الرحمن بن سعد الشملان
1: نعم.
0: عرفته طول عمرك
1: نعم.
0: عبد الرحمن شفته أنت ما لحقت
1: نعم. عبد الرحمن نعم. بن
0: عبد الرحمن بن سعد بن شملان
1: بن عبد الله
0: عبد الرحمن بن عبد الله أخو سعد بن شملان
1: نعم.
0: عبد الرحمن بن عبد الله
1: نعم.
0: بن شملان لا أشعار طول عمرك بعد هو
1: عربي
0: طول عمرك ونبط بعد يألف عربي ونبط طول عمرك حتى خبنا قد سجلت وياه هون بعد
1: يعني صورة المجالس ذاك الوقت والبحرين أنها عامرة بالشعراء في حركة فيه
0: مو بطول عمرك بس تقول عند الشيوخ
1: نعم
0: عند طول عمرك أغلب ميالس الغبايل من العربان عرفت طول عمرك في يلساتهم وميالسهم يوميا عرفت طول عمرك في كل مكان
1: نعم.
0: من عرضهم لو بدور ممكن بتظهر لك ناس وايد من نماعتك من العمامرة في ميالسهم في آل بن هندي المضاحجة السادة في الحد عرفت طول عمرك. وما الشيوخ هذه ميالس ما تخلى طول عمرك ما تخلى من الشعراء والأشعار يومية كل يوم. يعني أنا أقول لك عاصرت الشيخ حمد الله يرحمه والشيخ سلمان عقبه نفس الطريق. وما إذا كان في المقانيس بعد والرحلات بس ما مش اليرسات إلا على شعر

0: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر فري بو متيوح، ولد في فريج بن علي بالمحرق ونظم الموال، وأصبح أشهر من نظم الموال في البحرين. يحدثنا عنها الراوي راشد بن علي السليطي فيقول: يبا راشد،
1: نعم،
0: نبي نسألك عن الشاعر فري بو متيوح.
1: نعم.
0: ما عرفتك به؟
1: ما عرفته يعني عندنا في المكان الأول.
0: نعم.
1: في المكان هو يعني كبير عندنا، ويقول على صيان يجون صيان، صار شيء عندنا ولا غير شلمة ولا يعني صار مسؤولية، رحنا له وفتأم بينهم.
0: هو كبير سن.
1: كبير سن. عمي.
0: ضرير.
1: إيه عذر ضرير يعني عن ضرير.
0: شو تحافظ من مواويله؟
1: والله ما حافظ، هذا اللي يقول هذه مال هذا اسمه. اي والله ما تنزين عندي له يا غر الاشراف، ما كل الليالي عيد، دوبك تواعد وبايام وعايد عيد، طرش على من تود من يوم حزت عيد، ترش غرورك وشوباتك علي، زرتك بجاه الصحابه والرضا والعلي، سايلت قاضي الهوى قالوا حبي تدلق علي، قالوا تسلى بغيره، جزاك بعيد.
0: والراوي خميس بن سلمان العليوي يحفظ له موال يقول فيه:
2: يسعيد عيني تجافت بالدمع عبرات، وأشوف قلبي تكسر داخله عبرات، من حين يثنى الملازم وسرت في عبرات، رديت راسي جد البار لأن البار غطوا خفى، نواظري جفجفت ونهود خلي خفى، الله يا رازق الطلاب بعلمه خفى، تيلي همومي ويهم بالسفن عبرات.
0: مواويل فري بو متيوح هي من النوع السهل المحبوب لدى البحارة، لأنه لا يتعمد استعمال المفردات الصعبة، بل يخاطبهم بالكلمات البسيطة التي يستسغونها ويفهمونها. وهذا الراوي محمد المالود يسمعنا موال لفري بو متيوح يقول فيه:
3: أشوف سدك جفاني وش بدول أقول، واذكر يبا من مضى وياك مني يقول، وأشوف قلبك تغير لا تخف يقول، يا نور عيني بلا ياسوش عني صاد، قصدي ودادك تطردني بعينك صاد، من عقب ذيك الموده ليش عني صال، تفداك روحي بعش تريد مني قول.
0: وكذلك الراوي جاسم المله يحفظ في ذلك.

0: ذكرت بعضا من مواويل فريب ومتيوح نستمع إليها فيما يلي.
1: أجمال صبري على دار الحبيب أبراك، ومن المدامع عيوني ترسن الأبراك، يا ريش العين عيني للدجيت أبراك، والله لعصي جميع الناس واطيعك، وحارب القوت قوتي بين أصابيعك، انبعتني بالذهب بالدر ما بيعك، وردتني خيلك يا حلة الأبراك. طير الطرب طار عني بالجناح وطار، وابعد به الحوم عني ما قضيت أوطار، أول أنا بالهوى ألعب بفن وطار، واليوم شفنا هواهم مختلف طورة، واليوم شفنا هواهم مختلف طورة، ساروا وسرنا وكل سار في طورة، حنا رأينا حياة من عرض ممطورة، واليوم صارت محل وتقاصرت الأمطار.
0: توفى الشاعر فريب ومتيوح عام 1348 هجري تقريبا بعد أن طعن في السن، ويقول الرواه أن عمره آنذاك كان قد شارف على المئة إن لم يكن قد تجاوزها.

ما قال عبد الله، ما قال عبد الله بدا في قوافي، عزي لمن سود الليالي تخاوي، عزي لمن قلبه عجيج يجاسي، حمل من الحسرات قادي يملاوي، وعزي لمن لا يدخل الزاد جوه، وعزي لمن لا يدخل الزاد جوه، كنا على ذا الحال حبه مغذيه، وعزي لمن لا تعرف النوم عينه، سهرة على طول الليالي يجاسي. طال البعد طال البعد والدرب عني تعسر، والعاشق المسكين ضاعت هقاويه، يصبر على الشدات من عاش مثلي، حاله دنيفن والدرايف السلي، حاله صويب محد اللهب سايل، حتى لزيمة الروح ناسي محبيه، ناسي زمان الود واللي مضابه، حب عفيف ما حصل فيه تشوي. أدري أنا العذال، أدري أنا العذال وش من تواهم، ولا حبيبي ما يخيب الرجا فيه، حب عزيز بالضماير تمكن، لو هو نساني لا فلاني بناسي، أقضي الساعات في همي أفكر، وأحسب مع الأيام حظي يوافيه، ولي من سلابالي عن الهم ساعة، ترجع لي الذكرى سريعا مطاري، هذه سوايا الحب واللي فعلها، مسكين يا قلب له الزين ناسي، أرجع عسى هم اللي فاني تبعد، وأرجع عسى قلبي تصدق مناوي، وأرجع عسى نوم الخلايق يجيني من عقب سهرا بالليالي حاتي، والمبتلي يا صاح ليه من تمشكل، يذكر حبيب دايم الدوم يفديه، بهديها بيات لعلها تعجبه، وارجع عسى رده يكون الشفا فيه، يداوي المجروح من ما جراله، ولا على مره الليالي ينسي، افضيت سدي من ضميري، ولكن ارجع عسى المصيوب يلقى محبيه، ودي مع القافات يرتاح قلبي، ودي مع الافكار اسهر وناجي، بان الفجر واختل وزن المعاني، مصرف المحروم يختم قوافي، عبد الله خلف الدوسري.

مدامعي قرح الأجفان وخدودي جيبوا لنا روح من الروح مدامعي قرح الأجفان.

جيبوا لنا روح بدل ذا الروح وخذوذي مدامعي قرح الأجفان وخدودي دور دفاتر أبوي دور دفاتر أبوي دور دفاتر أبوي عتق وجدودي ولقيت أهل الحرام في العشق مدفوني حتى أبوي اندفع

الأول نجيكم تقولوا يا عديل الروح، واليوم نجيكم تقولوا روح عنا روح، وحياتي يا منزل العزرائيل بقبض الروح. لعد نجيكم

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة بال

لؤلؤ والأحجار الكريمة، وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم

لوحات شعبية. الراوي الشعبي، ناظم خيوط الحكاية. إعداد شذى الحربي، تقديم آلاء محمد، إخراج عبد الله منشي.

0: عند العرب كانت المشافهة هي وسيلة الاتصال الرئيسية في الحضارة القديمة، وكانت الأخبار والأساطير والأشعار تنتقل من قبيلة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل عن طريق الرواية الشفوية التي تكفلت بحفظ تراث الأجداد والتقاليد، إضافة إلى دورها في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية الجوهرية والحكمة العميقة عن طريق نشر المعرفة وتقديم دروس الحياة بشكل مشوق وممتع.
1: الفكرة الآن أننا نتحدث عند خط أفق تلتقي فيه البشرية، هذا ما حاول فلاديمير بروب أن يثبته عبر كتابه المهم أطروحته المؤسسة عن مورفولوجيا الحكاية أو الحكاية الشعبية. الفكرة أن الإنسان في مرحلة الخرافة والأسطورة والحكايات الشعبية يلتقي بفطرته الأولى، هذه الحكايات أقرب ما تكون إلى الإنسان في طفولته الأولى. فلاديمير بروب بشكل أو بآخر وجد أن الوعي الحكائي لدى الناس لدى الأمم والثقافات المختلفة يتشابه، وجد وقف على مجموعة من الوظائف في الحكايات تتسق وتتفق وتتكرر، مكان هذه الحكايات مختلف من ثقافات مختلفة، من أمريكا الجنوبية، من آسيا، من أدغال إفريقيا، من الشرق الأوسط، جمع عددا مئات المئات من الحكايات، فوجد أنها تتشابه في وظائفها، ما يتغير في الحكايات وفي الخرافات وصف الشخصية. ما لا يعلمه فلاديمير بروب أنه لم يصل إلى بنية الحكاية لدى الإنسان، بل وصل إلى بنية الوعي البشري في بنائه للحكاية. وهذه نقطة مهمة، لأنه يقول، أتذكر أنه يقول، كان يقول في نهاية مقدمته للكتاب أن الحكايات مثل الأنهار التي تصب كلها في بحر واحد.
0: الراوي الشعبي هو من يقوم بهذه المهمة، حيث يهتم بجمع مادة يتكلم حولها عندما يلتف المجلس، ويبحث الجميع عن مادة تكون محور حديثهم وأنسى مجلسهم، تطلعهم على الجديد من حولهم كالقصص وحكايات الأمس وأخبار أهلهم وحاضرهم وما استجد فيه وشعرهم ونثرهم وبعضا من تفاصيل حياتهم وطريقة معيشتهم. وعن بداية ظهور الرواية الشعبية وممتهنيها عند العرب يتحدث أستاذ النقد الدكتور عادل الزهراني.
1: لأن علاقة الإنسان بالسرد علاقة وجودية، منذ وجد الإنسان نفسه في هذا الوجود وهو يطرق أسئلة المعنى، جاء السرد ليكون إشباعا لغريزة من غرائزه، غريزة من غرائز التعبير. لذلك وجدت الحكايات بأنواعها منذ عرف الإنسان. المرويات هي طريقة الإنسان في محاكاة قصته التي يعيشها على الأرض. قصص والحكايات والأخبار تقول لنا عن شخصيات تاريخية اتسمت بمهارات معينة، استطاعت من خلالها أن تكتسب شهرة تاريخية بين القبائل في قول وفي صنع وفي إنتاج الحكايات الخرافية. لكن هذه الشخصيات امتداد للشخصية الإنسانية الأولى التي عبرت عن قلقها بالأسطورة.
0: وحظي الراوي بشعبية كبيرة فأصبح جزءاً من التراث، وكان له دور جوهري.
2: الموروث العربي قصة أساف ونائلة مثلاً، الممسوخين إلى حجرين لأنهما اقترفا إثماً حول الكعبة. أيضاً قصة الجساسة وكذا في الموروث الديني، وهنالك حكايات مختلفة عن الدجال وهكذا، هذه كلها كما قلنا تنتمي لل

المخيلة العربية في بناء الحكاية. الجميل هنا أننا نجد أن الثقافة العربية استوعبت هذا الجدول مبكرا ضمن إطار

0: فيض له في العصر الحديث أن يدرس دراسة علمية، دراسة تحاول استنباط الوعي الإنساني خلف هذه الحكايات.
1: إضافة إلى أن الراوي شخص مميز بمكانة مرموقة في قبيلته لامتلاكه قدرة بلاغية خاصة وتمتعه بقوة الذاكرة وتبادل الأمثال والأشعار والحكايات بين روادها حتى في هيئته ولباسه حين يلتقي بالناس. أستاذ النقد الدكتور عادل الزهراني واصفاً الهندام الذي يميز الراوي الشعبي في مجالسه.
0: الآن إذا اكتسبت الحكاية مهما كانت، سواء كانت خرافة أو كانت أسطورة أو كانت مروية من المرويات الشعبية أو كانت قصة بطولية أو منامة أو مقامة أو قصة حب في ألف ليلة وليلة، إذا اكتسبت شرعيتها الخيالية الأسطورية، يعني صنعت أو صنع حولها هذه الهالة تنتقل بشكل أو بآخر إلى راوي الحكاية، فيتلبس الحالة الحكائية، الحالة الخرافية. وهكذا نجد في الثقافات المختلفة أن الحكاء يلبس أو يعني يعمد إلى ارتداء نوع معين من الرداء يميزه. في الثقافة العباسية حكاؤوا الأطفال، هؤلاء الحكايات الشعبية للأطفال كانوا يرتدون ملابس مهرجين مرقعة وكذا، وعصابات ملونة للرأس وهكذا. في بعض الثقافات الإفريقية راوي الحكاية يتحول إلى حكيم، يلبس ملابس الحكمة ويتحول في مثلا ليلة إلى شيخ للقبيلة وهكذا. هنا نلاحظ ارتباط الخيال الواسع المنفلت بالحكمة وبالسلطة.
1: مسميات كثيرة تطلق على الراوي الشعبي على مستوى الوطن العربي باتساعه، يطلعنا عليها ضيف البرنامج الدكتور الزهراني.
0: فيما يخص مسميات المنتجي الحكاية وناقليها، نعرف أنها تتكرر، وهنالك مجموعة من المسميات التي لا تزال تتكرر بيننا حتى اليوم: الراوي الشعبي، الراوية، الحكاء، الحكواتي نقول اليوم، السارد، القاص، القصاص الشعبيون، وهذه تسمية قديمة حديثة، وهكذا. نجد أن المسميات تتكرر في الثقافات العربية وفي التاريخ العربي أيضا. المهم أن لدي من منطلق الناقد أن الوظيفة الأساسية للراوي الشعبي لم تختلف كثيرا، لم تتغير كثيرا، حتى في زمن تطور فيه الفكر البشري وتطورت فيه طرق التعبير السردية. جميل جدا أن يبقى هذا النوع، وأن تبقى أشكاله لتؤثر وتعكس ثراء ثقافيا في كل منطقة أو في كل ثقافة أو في كل أمة.
1: وقد تعدد تصنيف الرواة وهم ينقلون لنا الحكايات ويسردونها، فهناك راو سمع الحكاية بنفسه وأراد نقلها، وهناك راو لم يسمع الحكاية مباشرة من مصدرها وإنما وصلت إليه عبر طرف ثالث وأراد نقلها، وهناك راو لديه الإمكانات الفنية والسردية والتخيلية فينسج بنفسه بعض الحكايات وكأنها حدثت بالفعل. ومع هذا التعدد وهذا التنوع في القدرة على السرد والتمثيل والتخيل، ومع تعدد الروايات والحكايات والرواة أنفسهم، فكلهم مهتمون بسرد هذه الحكايات وكأنها واقع ماثل يتخيله المتلقي وحدث وقع فعلا في زمان ومكان معينين، ما يعني أن الرواة الشفهيين كلهم تقريبا دون استثناء لديهم مهارة التخيل وبناء نص الحكاية وفق متطلبات طبيعة المتلقين لها. لذلك نجد بعض الحكايات تزيد أو تنقص وفقاً لحالة الراوي وقدرته وأهمية هذه الحكاية أو تلك وطبيعة المستمعين ومدى أثرها عليهم. فالراوي حين يكون خارج لعبة الحكاية الزمكانية فهو في الأصل ناقل لها، معتمداً على قدرته في النقل والسرد والقول والتخيل الذي يحفز المستمعين لحالة الانتظار. وهنا يعتمد الراوي في التأخير والتوقع من أجل إثارة الدهشة عند المستمع. أستاذ النقد الدكتور عادل الزهراني مستطرداً عن تصنيفات الرواية الشعبية.
0: الأنواع الحكائية والمعروفة الأولى

0: طبعاً في الشرق الحكايات الخرافية. طبعاً نحن نتحدث هنا عن الحكاية الخرافية التي لا تختلف في نقلها أو في روايتها، لأنها هي نفسها. نحن هنا نتحدث عن حكايات الجدات، حكاية الجدة التي يجتمع حولها الصغار في الليالي الباردة لتملأ قلوبهم وتعمر إطمئنانهم بتلك الحكايات الخرافية، وربما ترعبهم أحيانا حكايات الشرق السومرية والخرافات التي صنعت، كانت جزءا مهما منها أسطورة جلجامش، يعني الملحمة جلجامش مبنية كثيرا على هذا الأساس، على الأساس الأسطوري للمخيلة البشرية. لدينا نحن هنا طبعا المنامات والمقامات وقصص الحيوان المنتشرة في الثقافة العربية، هذه كلها صور ناضجة للمرويات الشعبية، سيرة بني هلال وهكذا.
1: وعلى الرغم من أن تراثنا أكثره كان يشير إلى ذكورية الرواة، فإن الأدب العربي أكد لنا حضور المرأة في هذا السياق الإبداعي والفني، فشهرزاد على سبيل المثال هي أم الحكايات وفيلسوفة نقلها. المرأة العربية والحاضرة بقوة في مجالات مختلفة، حاضرة كذلك في مجال الرواية الشعبية. عن ذلك يحدثنا الدكتور عادل الزهراني أستاذ النقد.
0: حضور الأهم للمرأة في الرواية حضور مركزي هنا في المرويات الشعبية، على مستويين، على مستوى الخطاب المتخيل، وعلى مستوى الدور. مستوى الدور يتلخص في الجدة، في الجدة التي يجتمع حولها الأطفال لتحكي لهم مزيجاً من الحكايات الخرافية، الشعبية، الأسطورية، الدينية، البطولية وهكذا. لدينا تقليد في جنوب المملكة العربية السعودية، أنا كنت عندنا مجلس حول جدتي، نجتمع تنتهي الحكاية وتوزع علينا المكافآت بعد نهاية الحكاية، تفاح العادل، كمثرى لعبد الله، عنبة لصالحة وهكذا. طيب الآن إذا كانت الحكاية هي فكرة الإنسان الأول، فستكون المكافأة هي فرحته الأولى بعد إنجازي أو بعد الخروج من عالم الحكاية الأسطورية. لكن هنالك الجانب الآخر المرتبط بالخطاب، الخطاب الحكائي، وهنا تبرز شهرزاد ودورها البطولي في التاريخ، في التاريخ الحكائي، حينما تحولت الحكاية إلى حيلة للبقاء وحيلة لانتصار المرأة على سلطة الرجل وهيمنته وقوته. هذا ما فعلته شهرزاد في ألف ليلة وليلة.
1: ومع التطور العلمي والتكنولوجي لم يكن راوي التراث الشعبي بعيدا عن ذلك، بل هناك من صاحبها وبنى معها صداقة متينة، إذ سعى البعض منهم في عصرنا الحديث إلى تسجيل العديد من الحكايات والمسرودات الشعبية والتراثية لتكون محفوظة عبر الأجيال وموثقة وبعيدة عن التلف أو النسيان، ولتكون مادة مهمة للدارسين والباحثين والمهتمين. إذن فإن الراوي الشعبي اليوم يختلف كلياً عن راوي الأمس، فهو يحمل بطاقة تعريف به ويحظى بالانتشار الواسع الذي جاوز نطاق بلدته ووطنه إلى المحافل الدولية نتيجة لسفرياته حول العالم واحتفاء المجتمع المحلي والدولي به، إلى أن وصلنا إلى إعلان اليونسكو لحماية الكنوز البشرية. ويقوم برنامج الكنوز البشرية في اليونسكو على تعريف الرواة بأنهم الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من المعرفة والمهارات اللازمة من أجل أداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي، وتشجع اليونسكو على الاعتراف الرسمي لحاملي التقاليد الموهوبين والممارسين، ما يسهم في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الشابة، ويتم تقييمهم إلى أساس إنجازاتهم واستعدادهم لنقل معارفهم ومهاراتهم للآخرين، كما يستند تقييمهم إلى قيمة التقاليد وأشكال التعبير التي يؤدونها وارتباطها بالمجتمع المحلي. ضيف برنامج ناظم خيوط الحكاية بروفيسور عادل الزهراني، مسلطاً الضوء على الاهتمام العالمي بعالم الرواية الشعبية.
0: الاهتمام العالمي اليونسكو وغيره هذا اهتمام مهم جداً كما قلت. لماذا؟ لأن الاهتمام بهذا النوع من الحكايات، بهذه الأنواع السردية، هو محاولة لاكتشاف الوعي الإنسان في طفولته. هذه الحكايات الشعبية مرتبطة بحالات الإنسان في مراحل ما قبل التحضر، لذلك نظن أنها بريئة

0: وتكشف عن وعي طازج. هذا هو الإنسان الأول، كيف فكر وكيف استنبط وكيف أدرك إجاباته عن أسئلة الوجود، وهذا مهم جدا.
1: حديثنا عن الرواة الشعبيين في عالمنا العربي يستشف منه القيمة المعنوية والرسالة السامية العميقة لما يقدم ضمن طرح الرواة على اختلافهم.
0: الرسالة الأولى والأهم في رأيي للسرد عموما هو طرق أسئلة الوجود ومحاولة الإجابة عنها بطرق مختلفة. هنالك قيم كثيرة تتسرب عبر هذه الحكايات، قيم إنسانية وأخلاقية جميلة ومهمة، اجتماعية، تاريخية، ثقافية، هكذا. لكن منبعها الأساسي هو كما قلنا سؤال الوجود، لأن الحكايات الشعبية كما قلت بدأت محاولة لمحاكاة الطبيعة، محاكاة طبيعة الإنسان في هذا الوجود، ومحاولة لطرق أسئلة المعنى. الأسطورة كانت إجابة الإنسان الأول عما لا يعلم، عن الميتافيزيقا، عن المجهول، عن المعنى من وجود الإنسان.

لوحات شعبية. الراوي الشعبي ناظم خيوط الحكاية. إعداد شذى الحربي. تقديم آلاء محمد. إخراج عبد الله منشي.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: دار نلي بالمعالي مكانك،
1: يا دار نلي بالمعالي مكانك، كل عام وامجادك على هام الامجاد، من كثر ما يكبر مع الوقت شانك، صرنا نعيش ايامنا كلها عياد، في عهد من بالفكر يطلق عنانك ويفتح لك الدنيا مدارات وابعاد، بحكمته قادك ووقف عشانك، حمد ذر المظيوم في وقت الانكاد، اللي على يدينه تعلى كيانك، حتى غدا بيدينك العز ينقاد، من يشهد انجازك وعاش بامانك، على حماك يذود ما هاب الانداد، الله عطاك من المفاخر وزانك، بالماضي الحاضر على روس الاشهاد، من طيب نسماتك لوارف جنانك، ما يشبهك في الارض لو زانت بلاد، عمار يا البحرين هذا زمانك، وهذه هي امجادك على هام الامجاد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.

0: اليوم بناخذكم مستمعينا في رحلة إلى دولة تشتهر بطبيعتها الساحرة ومواردها الطبيعية المتمثلة في الأنهار والعيون والآبار، وفيها الكثير من مناطق الجذب السياحي لاحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود إلى أقدم الحضارات اللي سيطرت عليها في الزمن السالف، ولا تزال تضم هذه الدولة حتى اليوم بقايا آثارها وبالأخص مدنها أو مستعمراتها اللي بنيت منذ قرون عديدة. فعلى الرغم من أن وجهتنا تعد دولة صغيرة في مساحتها وعدد سكانها، إلا أنها تضم تراث ثقافي وتاريخ غني بالآثار جعلها من أفضل الدول السياحية اللي يتمنى المرء أن يقوم بزيارتها. فالكثير من الناس لا يعرفون أنها تحتوي على أعلى قمم جبلية مغطى بالجليد في الشتاء، إلى جانب الكهوف الأثرية الغائرة في أحضان جبالها الشاهقة والمدن القديمة وشواطئ البحر الأسود الخلابة. إذن مستمعينا، وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية جورجيا اللي أصبح إقبال العرب والخليجيين عليها كبير في الآونة الأخيرة.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: جورجيا سافرت لها، اللي يشدني لها أكثر شعب محترم مضياف كريم، أكلهم وايد حلو، يعني مثلا الكاشوبوري اللي هي عبارة عن بيتزا بس بطريقتهم الخاصة جد حلوة. مناظرها مناطقها جميلة، جوها معتدل، أماكنها واجد حلوة. مثلا زرت الجبال اللي هناك، جبل القوقاز. بالنسبة للأسعار دولة رخيصة، ما تكلف واجد من ناحية تسوق أكل حتى زيارة الأماكن السياحية.
3: زرت جورجيا من قبل سنتين بالتحديد في سنة 2016. صراحة من أحلى الدول اللي تتميز بطبيعة خلابة ورخيصة في نفس الوقت عن باقي الدول اللي حوالينها. طبعا زرت العاصمة تبليسي، عاصمة جورجيا، ورحت مدينة ثانية تكون على الحدود الروسية اللي هي كازابيكي يسمونها أو كازابيخي. كانت منطقة مرتفعة، جبال، يعني تكون جبال القوقاز بالتحديد. كان الجو وايد بارد، وصراحة أتمنى أني أروح مرة ثانية إن شاء الله.
4: طبعاً اللي يميز جورجيا أن فيها الكثير من الأماكن السياحية وخصوصاً الأثرية. بما أن سفرتنا كانت مع الأطفال، حرصنا أن يكون معظم الأماكن اللي نروحها هي أماكن مخصصة للأطفال. رحنا طبعاً ووتر بارك، رحنا طبعاً الأكواريوم اللي يعتبر ثاني أكبر حوض سمك في العالم، وحديقة الحيوان، وعديد من الحدائق مثل فيك بارك وغيرها.
5: سافر ويانا.
0: جورجيا هي دولة تقع على الحدود الفاصلة بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، والمنطقة اللي تقع فيها جورجيا تسمى بمنطقة القوقاز. تحد جورجيا من الجهة الشمالية روسيا، وتحدها من الجهة الغربية كل من روسيا وأذربيجان، وأيضاً تحدها أذربيجان من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحدها أرمينيا وتركيا من الجهة الجنوبية، أما من الجهة الجنوبية الغربية فتحدها تركيا، ويحدها البحر الأسود بالكامل من الجهة الغربية.

0: سافر ويانا.
1: بإمكانكم مستمعينا أن تجدوا في جورجيا طقس متنوع من الأجواء شبه الاستوائية إلى المتجمدة، وهالشيء بفضل موقعها الجغرافي بين جبال القوقاز الكبرى والبحر الأسود، في حين أن قمم الجبال الشمالية المرتفعة تتمتع بتساقط الجليد بشكل دائم، فالمناطق الساحلية على البحر الأسود في الغرب تتمتع بالطقس الجاف على مدار السنة، والمناخ هنا هو شبه استوائي رطب. أما في الشرق فإنه يحصل على نسبة هطول للأمطار أقل بكثير من الغرب، ويكون الصيف حار والشتاء معتدل في المناطق الجنوبية الغربية. أبرد الأشهر في جورجيا هي ديسمبر ويناير وفبراير، في حين أن شهر يوليو وأغسطس يكونان دافئين. وفي العاصمة تبليسي يبلغ متوسط درجة الحرارة

0: العظمى لشهر يناير 6 درجات مئوية، وتنزل درجات الحرارة في الليل إلى أقل من 0 درجة في ديسمبر ويناير وفبراير. أما في أشهر الصيف في يوليو وأغسطس فتوصل درجات الحرارة إلى ما يقرب من 31 درجة، ويعتبر كل من مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر هي الأشهر اللي تشهد هطول الأمطار الغزيرة.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في جورجيا من عاصمتها تبليسي، واللي تعتبر أكبر مدن السياحة في جورجيا وفيها العديد من المدن.

0: القوقاز، وتضم تبليسي أشهر أماكن السياحة في جورجيا من معالم تاريخية اللي تعود للقرن الخامس عشر، والمتاحف الأثرية اللي يمكن التجول فيها، والأماكن الترفيهية المتميزة مثل التزحلق على الجليد. ومن أهم الأماكن السياحية اللي بإمكانكم زيارتها في تبليسي كاتدرائية الثالوث المقدس، الصرح الديني الأكبر على الإطلاق في جورجيا ومنطقة القوقاز، بالإضافة إلى أنها إحدى أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم وتقع على ضفة نهر كورا. قلعة ناريكالا، وهي حصن تاريخي قديم يطل على مدينة تبليسي، وتعتبر من أشهر معالم السياحة في جورجيا ذات الطابع التاريخي. وتتكون القلعة من قسمين متجاورين على تلة شديدة الانحدار بين حمامات الكبريت والحدائق النباتية في المدينة. كما يمكنكم الوصول إلى القلعة عبر ركوب التلفريك اللي يعتبر من أجمل معالم المكان، ويوفر لكم مشاهدة رائعة للمدينة في الأسفل.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: متت سيميندا بارك أحد أبرز الأماكن الترفيهية في تبليسي، وهي وجهة محببة للعائلة صغاراً وكباراً. تقع مدينة الملاهي على قمة جبل متت سيميندا اللي يرتفع 770 متر، وتطل على العاصمة تبليسي، وتعتبر من أقدم الحدائق الترفيهية في جورجيا بشكل عام، ويعود تاريخ افتتاحها إلى أكثر من 100 سنة. جسر السلام هو، وهو جسر للمشاة على شكل قوس مبني من الزجاج والفولاذ، ويقع فوق نهر كورا وسط تبليسي، ويعتبر الجسر رمز هام في مدينة تبليسي، حيث تراه يتلألأ بأضواء ساحرة في كل مساء. ويبلغ طول الجسر 150 متر، ويربط بين جزئي مدينة تبليسي التاريخي مع المعاصر، وقد تم افتتاحها سنة 2010.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن تبليسي ننتقل مستمعينا إلى مدينة باتومي، واللي تعتبر العاصمة الثانية لجورجيا. باتومي لؤلؤة البحر الأسود، تمتلك خط ساحلي مميز على ضفاف البحر، وفيها العديد من الأماكن السياحية، ومنها ممشى باتومي بوليفارد اللي يمتد على طول 4 كيلومتر، ويعتبر من أجمل أماكن النزهات العائلية، وهو مكان متكامل للترفيه والاسترخاء، فيضم أماكن ترفيهية ومطاعم وفنادق على مستوى عالمي والكثير من المرافق. برج الحروف الأبجدية الجورجية، واللي يعتبر من رموز مدينة باتومي، ويصل ارتفاعه إلى 130 متر، وهو يرمز إلى تفرد اللغة الجورجية والناس، حيث يجمع في تصميمه بين الحروف الأبجدية الجورجية اللي عددها 33 حرف، وشكل شريط DNA للإنسان.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة باتومي، وهو دوليفاريوم باتومي، وهو مركز لعروض الدلافين يقع في قلب المدينة، ويضم المركز مجموعة من الدلافين المدربة بشكل احترافي لتأدي عروض مثيرة ومميزة يستمتع بها الجمهور صغاراً وكباراً. ومن معالم باتومي أيضاً تلفريك باتومي والمعروف بأرجو، اللي يمتد خط سيره إلى نحو 2 كيلومتر، وينطلق من منطقة الواجهة البحرية للمدينة ليصل صعوداً إلى قمة جبل أنوريا على ارتفاع يصل إلى 250 متر.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن باتومي ننتقل إلى منطقة سياحية أخرى في جورجيا، وهي بورجومي. مدينة بورجومي تقع جنوب جمهورية جورجيا، وتشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة وغناها بينابيع المياه الدافئة والغابات الخضراء الكثيفة. وتشتهر هذه المنطقة بإنتاج المياه المعدنية، كما أنها تعد منتجع صحي بامتياز لتوفر المياه المعدنية فيها، ويقصدها السياح لمعالجة بعض مشاكلهم الصحية. ومن أبرز المناطق السياحية في بورجومي حديقة خرجالي الوطنية، وهي أكبر محمية طبيعية في

0: جورجيا، تتمتع بمناظر خلابة وتعتبر من أجمل المنتزهات في أوروبا، فبإمكانكم مشاهدة الطبيعة برونقها الأخضر الخلاب واستكشاف معالمها الجذابة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: منتزه المياه المعدنية اللي يضم مياه معدنية عذبة، ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1850، وتعتبر المياه المعدنية هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لمدينة بورجومي ومقصد للسياح بهدف الاستجمام. ومن المناطق السياحية في بورجومي قصر رومانوف اللي يعود تاريخ بناءه إلى القرن 19، وقد بني بطلب من القيصر الروسي نقول الثاني، ويحتوي القصر على عدد من الغرف ذات تصاميم فريدة من نوعها، بما في ذلك طاولة رائعة تم إهدائها لرومانوف من قبل نابليون.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن بورجومي ننتقل إلى كوتايسي اللي تعتبر ثاني أكبر مدن جورجيا مساحة، ذات تاريخ قديم يمتد إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، مروراً بالعثمانيين ثم الحقبة السوفيتية. وهالأمر جعل من مدينة كوتايسي تتميز بآثارها التاريخية والدينية والثقافية، حتى وصلت إلى يومنا هذا بتطور سياحي كثيف ودائم لتصبح من أجمل الأماكن السياحية في جورجيا. الحي التاريخي في كوتايسي يعتبر من أهم الأماكن السياحية، وهو أحد 6 أحياء رئيسية فيها، ويلاحظ السائح فور وصوله نمط الحياة التقليدية الجورجية في هذه المنطقة. ومن مناطق الجذب السياحي في كوتايسي محمية استابليا، وهي عبارة عن مجموعة من المحميات الطبيعية تم إنشائها سنة 1935 بهدف الاعتناء بكهوف استابليا وعددها 5 كهوف وحماية آثار أقدام الديناصورات المكتشفة في المنطقة. وإلى آخر محطة من المحطات السياحية في مدينة كوتايسي الجورجية، كهف بورميثيوس، واللي يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في كوتايسي، ويحوي الكثير من الرواسب الكلسية والصواعد والنوازل وأشكال فريدة من الصخور.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا الجميلة في جمهورية جورجيا، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ونلتقيكم في رحلة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يزور معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، ويطلع على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
2: وزارة الخارجية تؤكد تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
1: في تتويج لرحلة حافلة بالإصرار والتحدي، معسكر قدها جونيور يخرج الدفعة الأولى من المشاركين وسط حضور كبير ومشاهد وطنية مؤثرة.
2: المستشفيات الحكومية تؤكد مواصلة تطوير خدماتها الصحية وتسجل نمواً في عدد من المؤشرات التشغيلية والسريرية خلال عام 2025.

0: إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلع سموه على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
1: وتجول سموه في عدد من ميادين المعسكر وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن قدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة الثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. وأوضح سموه أنه من أهداف المعسكر أن يتعلم الأبناء منذ الصغر أن التحديات لا تخشى بل تواجه، وأن الثقة بالنفس تبنى بالمحاولة والتجربة وتجاوز الصعوبات. مؤكدا سموه أن قدها جونيور لا يهدف إلى معرفة من يصل أولا فقط، وإنما يسعى إلى أنه يكتشف كل مشارك إمكانات في نفسه لم يكن يدركها من قبل، وأن يدرك أن التعثر في إحدى المحاولات ليس نهاية الطريق وإنما دافع للعودة بصورة أقوى. وأشاد سموه بجهود القائمين على المعسكر وكافة الجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تحول طاقات الناشئة إلى إنجاز والتحديات إلى خبرات والطموح إلى استعداد حقيقي للمستقبل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، في اعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية.
0: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية واحترام حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية. تجدد مملكة البحرين تأكيدها على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ بالتزامن مع استمرار التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في مضيق هرمز،

0: أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة عالميا، مشددة المملكة موقفها على ضرورة حماية حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.
1: وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا مرت عبره خلال عام 2025، أي ما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحرا عالميا، ما يجعل أمنه عاملا مؤثرا في استقرار أسواق الطاقة حول العالم.
2: مضيق هرمز ممر بحري لا تتوقف أهميته عند حدود الجغرافيا، فأمنه جزء من أمن الخليج، واستقرار الملاحة فيه مرتبط بحركة التجارة والطاقة عالميا. ومع استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على السفن التجارية، يعود المضيق إلى صدارة المشهد بوصفه ساحة لا يحتمل أمنها المزيد من التهديد أو التصعيد، فأي مساس بحرية العبور فيه تتجاوز تداعياته السفن المستهدفة لتمتد إلى دول المنطقة والأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. وبحكم موقعه الحيوي في حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، فإن أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز لا يبقى محصورا في المنطقة، بل تمتد تداعياته إلى الأسواق والاقتصاد العالمي. ومن مملكة البحرين يبقى الموقف ثابتا وواضحا، أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وحماية الملاحة والتجارة الدولية مسؤولية تتطلب احترام القانون الدولي والتصدي لكل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر للسفن، بل شريان استراتيجي تتقاطع عنده مصالح الخليج والعالم، لتبقى حمايته وضمان حرية الملاحة فيه ضرورة للأمن والاستقرار وليست خياراً.
0: وفي حديثه خلال برنامج حواري خاص لمركز الأخبار، أكد الخبير الاستراتيجي أسامة معين أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وشريانا رئيسيا لحركة الطاقة والتجارة الدولية. كما أوضح معين أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق تتجاوز تداعياته دول المنطقة لتطال الأسواق العالمية.
3: مضيق هرمز ما هو مجرد مضيق عادي تمر منه السفن عادية أو كذا، هناك مضائق كثيرة في العالم مهمة أو غير مهمة، لكن هذا واحد من أهم مضائق العالم، وهذا شريان رئيسي للاقتصاد العالمي طبعا كما يعلم الكل. هذا الشريان يمر من خلاله أكثر من 20% من البترول نفط العالم، يمر من خلاله طبعا الغاز، البتروكيميكالز، البضائع، طبعا هذا من واحد من أهم المضائق. ولذلك أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا ينعكس فقط على دول المنطقة، يعني دول المنطقة طبعا

0: الغاز، البتروكيميكالز، البضائع. طبعا هذا من واحد من أهم المضائخ. ولذلك أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا ينعكس فقط على دول المنطقة، يعني دول المنطقة طبعا هي مهمة، ولكن هذا ليس انعكاس عليها فقط، لكن يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية بأكملها. الخطوط الاقتصادية تكمن في أن أي تهديد مستمر للملاحة يرفع تكلفة التأمين، وهذا شيء مهم جدا، تكلفة الشحن، ويؤدي إلى تغيير مسارات السفن، الرحلات يزيد زمنها. هذا يعني ارتفاع تكلفة نقل البضائع والمواد الخام، وفي الوقت نفسه أسواق النفط والغاز تتفاعل سريعا مع أي مخاطر. هذه الأسواق أسواق حساسة، حساسة لأي شيء ممكن يحصل، فهذه الأسواق تتفاعل سريعا مع أي مخاطر تهدد الإمدادات. طبعا هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، زيادة تقلبات في أسواق الطاقة. الأهم أن التأثير لا يتوقف عند النفط والغاز فقط، فارتفاع التكاليف وتكاليف الطاقة والنقل ينتقل تدريجيا إلى مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الغذاء والخدمات، وبالتالي يمكن أن يتحول إلى اضطراب الملاحة في هذا المضيق، طبعا يتحول إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد العالمي. استمرار الاعتداءات أو التهديدات الملاحية في هذا المضيق يمثل خطر حقيقي على استقرار التجارة وسلاسل الإمداد، خصوصا في ظل اقتصاد عالمي مترابط.
1: بدوره أكد المحامي محمد العثمان أن الاعتداءات على السفن واحتجازها وفرض رسوم عبور غير قانونية في مضيق هرمز تمثل انتهاكا جسيما لمبدأ حرية الملاحة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأشار العثمان إلى أن القانون الدولي يكفل حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ويحظر على الدول المجاورة لها تعطيل حركة السفن أو تعليقها أو فرض شروط وإجراءات تعيق مرورها.
2: تصنف هذه الاعتداءات المتكررة واحتجاز السفن أو فرض رسوم عبور غير قانونية وزرع ألغام في مضيق هرمز على أنها انتهاكات جسيمة وخرق صارخ لمبدأ حرية الملاحة، بل تعتبر هذه العمليات هي عمليات عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، واللي أشارت إلى أن مجلس الأمن هو من يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان. هذا هو الوصف الدقيق القانوني لما يجري الآن في مضيق هرمز والاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية. من جهة أخرى، فإن النظام القانوني للمضيق يصنف المضيق بأنه مضيق دولي يستخدم للملاحة الدولية، وينطبق عليه قانونا نظام حق المرور العابر، والذي نصت عليه المواد 37 إلى المادة 44 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. الآن نقول ما هي التزامات الدول المشاطئة، والمقصود بها إيران وسلطنة عمان. تنص المادة 44 من الاتفاقية صراحة وبشكل قاطع على أنه لا يجوز للدول المتاخمة للمضايق أن تعطل المرور العابر أو تعلقه. وحتى بالعودة إلى اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي للعام 1958 التي يعني تتذرع بها إيران أحيانا، فإن المادة 16 تقرر أو تحظر تماما وقف أو تعليق المرور البريء للسفن الأجنبية عبر المضايق الدولية. في جهة أخرى يعني نؤكد على عدم شرعية المبررات الإيرانية، الادعاءات الإيرانية بفرض نظام رقابة مسبقة أو تحصيل رسوم عبور تتنافى تماما مع يعني العرف الدولي المتعلق بقضية مضيق كورفو الشهيرة في العام 1949، واللي يعني محكمة العدل الدولية فصلت فيها

0: اعتبر القانون الدولي والفقه وفقه القانون الدولي بأن هذه قاعدة عرفية دولية تمنع الدول الساحلية من فرض شروط أو إذن مسبق للمرور عبر المضايق الدولية في زمن السلم أو التوتر. كذلك فإن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2817 أدان بشكل لا لبس فيه هذه الممارسات واعتبرها تهديداً لإمدادات الطاقة العالمية.
1: أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض في مشهد مميز، توج أياماً حافلة بالتدريب والتعلم والتحدي، وعكس حجم التفاعل والنجاح الذي حققه المعسكر منذ انطلاقته.
2: المعسكر الذي يقام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في إطار حرص سموه على الاستثمار في أبناء البحرين من الناشئة، ضم 500 مشارك من أصل 2000 مشارك، والذين بدورهم أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما يحظى به أبناء البحرين من رعاية واهتمام ملكي سامن، مؤكدين أن تجربة المشاركة في معسكر جدها جونيور علمتهم معنى الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية. هذا وتم تسليم جميع المشاركين شهادات اجتياز المعسكر وسط مشاهد وطنية مؤثرة وفي صورة جسدت مشاعر الولاء والانتماء وحب الوطن التي يحملها أبناء البحرين.
3: في تتويج لرحلة حافلة بالإصرار والتحدي، اختتم معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة أعمال الدفعة الأولى بحفل تخرج احتفى بإنجازات المشاركين ووسط حضور لافت من أولياء الأمور والأهالي. وعكس الحفل الختامي حجم التفاعل والنجاح الذي حققه المعسكر منذ انطلاقته ليشكل محطة مهمة في مسيرة المشاركين.
4: هذه الاكسبيرينس كانت وايد حلوة، وإذا قدرت أكررها فوق 1000 مرة كنت بكررها وايد مرات وأكثر.
5: شاركت في برنامج جدها عشان شفت الحلقات وعجبني إن شلون الطريقة إن نعيش الحياة العسكرية، كنت حابة أشارك في أعيش الحياة العسكرية.
6: يعني أنا أول شيء شفت الحلقات الكبار وكذي وحياة عسكرية ويعلمونهم على القوة والاحترام والتعاون، فقلت خلني أشارك وتعلمت أني أتعاون مع أصدقائي.
7: كنت أبي أشارك قادها أني أثبت لهم أني أنا قادها وأني أقدر أسوي أي تحدي هم يبقونه. ثاني شيء يعني هم هني نفس الحياة العسكرية وعلمونا وايد أشياء مثل تعليمات العساكر لما ندش جيش الصج هلون يعلمونا.
8: دشيت البرنامج وأنا حدي متحمس وحسيت أنه بيغير من شخصيتي أكثر وأكثر، وفعلا صار هالشيء.
9: تعلمت الصبر، تعلمت القوة، تعلمت أن جهدي كله ما قطع على مكان واحد، لا أجزأ. هاي المكان يحتاج له هالقد قوة، هاي المكان يحتاج له هالقد قوة.
10: تغيرت شخصيتي يعني وايد تغيرت، صرت منضبط أكثر، ملتزم أكثر. يعني قعدت الصبح وقت واحد هني إني سلام الملكي وقت واحد، يعني تعلمت الانضباط، قوة شخصية العسكرية. صدق من قال إن هي مصنع الرجال.
3: ولم يكن الحفل مجرد ختام للبرنامج التدريبي، بل شكل فرصة لاستعراض المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال فترة المعسكر، وما أظهره من جاهزية وانضباط وروح عالية في العمل الجماعي، لما قدمته التجربة من أثر في شخصياتهم وقدراتهم.
11: ولدي تعلم فيها أساسيات مهارات القيادة اللي هي الانضباط، الصبر، وأهم شيء الالتزام بالمسؤولية ويتحمل مسؤولية صار أخته، والتعاون صار يعرف الشيرينج، يعرف يتشارك متى ومتى لازم يتعلم يستخدم ذكاءه أو يستخدم القوة. فهذه أساسيات المهارة أنا وايد حبيت أنه هو تعلمها.
12: الفرق وايد، يعني إحنا كنا نعرف إحنا كبار أن هذه دي الشيء اسمه مصنع الرجال، فعلى عمره حين أقدر أعتمد عليه أنه هو رجل، فشخصيته وايد انمت في الفترة اللي وجد فيها، ولا هي قليلة لكن استفادوا شيء كثير أنا ما قدرت خلال هالسنين أعلمه إياها.

0: هني تتعلم إياها بأسرع.
1: حسيت إن ولدي كل يوم عن يوم لما يروح البرنامج ويرجع أشوفه متحمس، صار يقعد الصبح يرتب سريره بروحه، يهتم في روحه، يهتم في نومه في أغراضه. فصار الولد عنده نوع من أنواع الوعي إنه هو يعرف إنه عنده مسؤوليات، عنده واجبات لازم يسويها. وهذا الشيء يعني ما نلمسه في العطلة الصيفية إذا ما كان في برنامج إنه يحث الأطفال إنهم يلتزمون يعني. وصاير إنه في ينعكس إيجابي جدا على شخصيته من حيث إنه هو يكون شجاع وعنده نظرة حق روحه إنه هو قدها ويقدر يسوي أشياء ما كان هو متوقع أنه يسويها من قبل.
2: أنا أهم الأمور اللي لمستني في ولدي أنه شفت التغير عليه واضح، صار يعتمد على نفسه، صار يصحى بدري، وبلس أنه أشوف أنه هو بروحه يسوي كل شيء، يقوم من النوم، يغسل ثيابه، يعدل فراشه، وأشوفه يعني معتمد على نفسه. وهذا الشيء اللي خلاني أنه أشوف ولدي صج أنه بين عليه التغير.
3: وعبر المشاركون عن فخرهم بخوض هذه التجربة النوعية التي أسهمت في صقل شخصياتهم وتعزيز قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، ليختتم جادها جونيور دفعته الأولى برسالة تؤكد أهمية استثمار طاقات الناشئة وتعزيز هويتهم الوطنية وإعدادهم لمستقبل أكثر ثقة وجاهزية.
4: أكدت المستشفيات الحكومية على مواصلة تطوير خدماتها الصحية خلال عام 2025 مع تسجيل نمو في عدد من المؤشرات التشغيلية والسريرية.
5: وشمل النمو التوسع في الطاقة الاستيعابية إلى جانب تأهيل وتطوير مهارات الكوادر العاملة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير المنظومة الصحية وفق أعلى المعايير.
6: تطوير مستمر في الخدمات الصحية للمستشفيات الحكومية خلال عام 2025، حيث تم تسجيل نمو في عدد من المؤشرات التشغيلية والسريرية، فقد ارتفعت زيارات العيادات الخارجية إلى أكثر من 500,000 زيارة، فيما سجلت وحدة الحوادث والطوارئ أكثر من 400,000 زيارة، ونفذت أكثر من 18,000 عملية جراحية و 8,429 إجراء في جراحة اليوم الواحد، إلى جانب ارتفاع نشاط الأشعة بنسبة 8%، وبلغت فحوصات المختبرات نحو 23 مليون فحص، فيما شهد صرف الأدوية نمواً بنسبة 90%. وشملت جهود التطوير إضافة 10 غرف للعناية القصوى وتوسعة خدمات الولادة وافتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية، إلى جانب إطلاق 25 خدمة رقمية وتعزيز تجربة المرضى التي سجلت نسبة رضا بلغت 91.2%. جهود حكومية مستمرة لتطوير المنظومة الصحية بهدف تقديم أعلى معايير الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.
4: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في السعودية أيضا، أعلنت وزارة الدفاع استكمال الترتيبات العملية لتفعيل قيادات التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، تمهيدا للانتقال من مرحلة التأسيس إلى رفع الجاهزية.
5: جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في إطار استكمال بناء منظومته وتعزيز قدراته البحرية المشتركة. وتشمل المرحلة الجديدة استيعاب الضباط والكوادر من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بما يعزز التنسيق والتكامل بين القوات المشاركة. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة تحمل 11 طنا متريا من الأدوية.

0: تمثل مصدر قلق دولي، كما أتى الموقف الصيني في سياق دعوات بكين المتكررة إلى استعادة الملاحة الآمنة والحرة في المضيق الذي يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. إلى هنا نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
2: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: فخلدت في دهر الحضارات ونيضاً أبدياً.
1: الصواري
0: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
0: الصواري
1: هم المبدعون.
0: الصواري.
1: الإعداد عبد الله يوسف.
0: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

في بدء اللقاء بكم أيها الأعزاء، نسجيكم أجمل تحية، مواصلين دعوتنا لكم بالتواصل في رصد الوميض المنبثق من الصوار العالية. فأهلا بكم جميعا وسهلا مع صارية جديدة من صوار البحرين.

هو صارية شعرية أصيلة بحرية النكهة والرائحة بين مجموعة الصواري الشعرية الشعبية المتميزة البليغة في البحرين، حيث في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وصل إلى البحرين شاب يافع يدعى حسين بن علي بن عبد العزيز بن سعد برقبة. قادته خطاه الوئيدة إلى مدينة المنامة، حيث استقر بها وطفق يكافح من أجل لقمة العيش، فامتهن السمسرة أو كما تسمى محليا الدلالة، وهي مهنة تحتاج إلى ذكاء وفطنة ودراية ومنطق مقنع وحيطة في التعامل وحركة وسعي دؤوبين، فاستطاع أن يشتري منزلا من جريد النخل في مدينة المنامة، وبعدها أحضر والدته مريم بنت نافع من الأحساء لتسكن معه في البحرين.

لا نعرف شيئاً عن والده، والأرجح أن مغادرته للأحساء كانت بعد وفاة والده، فوجد نفسه مضطراً للرحيل إلى بلد منتعش اقتصادياً لكي يستطيع أن يكون نفسه ومستقبله. ومغادرة هذه العائلة لموطنها في الأحساء وهجرها لمسكنها في حي الشطيب في بلدة النعاثل لابد أن يكون بسبب ضيق الرزق أو عدم الاستقرار السياسي في تلك الناحية آنذاك، مما جعل الشاعر حسين بورقوبة يتخذ قراره بالرحيل إلى البحرين حيث الاستقرار والأمن ورغد العيش. بعد أن استقر حسين ووالدته في سكنه أراد أن يكون أسرة له، فاختار موضي بنت غانم العاسمي زوجة له، فكانت نعمة الزوجة التي شاركته حلو الأيام ومرها وشدت عضده وأزرته بعد أن امتحنه الله بفقد نعمة البصر وفقد والدته التي توفيت في المنامة عام 1933 للميلاد تقريباً.

أشكي المنع التي يا صاحبي والماي، أشكي المنع التي يا صاحبي والماي، ومنين ما دار سفني ما حصل والماي. في كف طاهة، في كف طاهة تفجر مزنها والماي، هو الذي كمله ربي بحسن وجمل، حنن له الجذع ونطق له بهيم الجمل. الأول الأول أنا بلع هوا من يبلعون الجمل، في ذا الوقت يا ملأ ظليت أغص بالماء.

بعد زواجه صار يتنقل بين المنامة حيث بيته والمحرق حيث منزل زوجته في فريج البن علي، وقد رزقه الله بأربعة أبناء هم سعد وعبد العزيز وعلي وعيسى، ولدوا جميعهم في المحرق. وقد توفي سعد وهو صغير السن، أما ابنه الثاني عبد العزيز وابنه الرابع عيسى فقد كان لهما دور بارز في تراثنا الفني، حيث شغفا بآلة العود وامتهنا الطرب، فأصبحا من المطربين المعدودين في الغناء الشعبي الخليجي المسمى بالأصوات، وخاصة الصوت البحريني، ولا تزال أغانيهم تتردد في إذاعات الخليج العربي. وكانا نعم العون لوالدهم عندما كف بصره وقاما بحق الرعاية له ولوالدتهم بعد أن أقعد العمى رب الأسرة عن العمل. ويبدو أنهما قد تعلما العود تأثرا من خالهما حمد بن غانم العسمي الذي توفي في حوالي عام 1936 للميلاد وكان مطربا شعبيا.

0: أما الابن الثالث علي فإنه لما شب عمل في الغوص أسوة بأقرانه، ثم عمل سائق سيارة أجرة، وكان مشغوفا بالفنون البحرية وخاصة لثجري، فصار يرتاد أماكن الطرب لهذا الغرض، غير أن القدر لم يمهله وداهمه الأجل، وعمره قد جاوز 20 بقليل، وكان ذلك في عام 1945 للميلاد.
1: توفي الابن عبد العزيز في البحرين عام 1968 للميلاد بعد اعتلال صحته لفترة ليست بالقصيرة. أما عيسى حسين برقبة فقد اضطرته الظروف للرحيل من البحرين عام 1948 للميلاد، وألقى عصا التسيار في الكويت حيث يعيش الآن.
0: حيد السعد، حيد السعد جد عني بالمسير ومضى، وسيف الدهر، سيف الدهر آه جذب بالضمير ومضى. يا عين، يا عين ابكي على وطر غدا لك مضى، ابكي دمع دم سوي لك غدر وانهار. يا عين، يا عين ليلك غدالك كالضحى بنهار، هرش الضمير انتحل بعد القوى وانهار. يوم يوم تغاضي وعزيني على ما مضى.

0: يقول عيسى إن والده كان بصيراً، إلا أن بصره أخذ في التضاؤل والتدهور حتى وصل إلى العمى التام، بيد أن الراوي سالم بن سبت صديق الشاعر يروي عن ذلك فيقول:
1: إن حسين نام ليلته بعد أن كحل ناظريه قبل نومه برؤية شريكة حياته، وأسلم أمره إلى خالقه ونام نوما عاديا ليصحو وهو يحاول أن يرى فلا يستطيع، فيعتقد أن الظلام لا يزال دامسا في ذلك العريش، إلى أن سمع صوت زوجته توقظه فأدرك ما أصابه، ولكنه بقلب مطمئن مؤمن بقضاء الله وقدره مد يده محاولا العثور على نعليه دون أن ينبس ببنت شفة، مراعاة منه لشعور زوجته التي سترتاع من هول الموقف، غير أنها التفتت إليه فرأته يتخبط بيديه بحثا عن نعله، فسألته:
0: شو تسوي؟ اتفاول على نفسك بالعمى؟
1: فقال لها: أعطنيها. فقالت:
0: خذها بروحك وترك عنك هالسوالف.
1: فقال لها: إن أمر الله غير مردود وهو صاحب الأمر. عند ذلك صعقت وكادت أن تفقد عقلها، لولا أن رأت من شجاعته وصبره ما ثبت جنانها وأسلمها إلى الصبر والإيمان بقضاء الله.

0: كان لفقدانه نعمة البصر تأثيراً سلبياً على حياته، فرغم أنه لم يستسلم لليأس ولم يقتت من فضلات المحسنين وصدقات المتصدقين، ورغم أنه استمر يكافح لحياة شريفة، غير أن في شعره ما يشير إلى عتبه على الزمان الذي غدر به.
1: مراً سقاني وجواني الدهر وشعاد، مراً سقاني وجواني الدهر وشعاد، وهموم سلمى تسطرني وأقول شعاد. حمل نقلته على هذه المتون شعاد، ما هي مروات يا دنيا تخونيني. خنتي العهد وانتقض غدرة تخونيني. عظم الجبر ليبره كسره تخونيني. دوبي أسوق الزمان أصبر وأقول إشعاد.

المتتبع للمراحل التي مر بها شعر حسين بورقوبة يجد فيها تفاوتاً ظاهراً. ففي بداية حياته عند إقامته في المنامة كان ينظم الموال ولا يجد من يهتم به نظراً لافتقار البنامة لدور الطرب التي يأمها البحارة ويشدون فيها بالمواويل البحرية ولقلة وجود النهامة هناك أيضاً. لذلك نجده بعد انتقاله إلى المحرق واختلاطه بالبحارة وتهافتهم على مواويله كثر إنتاجه وتطور شعره بعض الشيء وحظي بالاهتمام، وخاصة من الراوي الشهير مجدا بن يوسف الذي ولع بحفظ مواويل بورقوبة وكان وسيلة الإعلام الدائبة على نشر إنتاج بورقوبة، وكان يردد مواويله بين تجمعات البحارة وبين سفن الغوص والنهامين. فكان لهذا الراوي دور كبير في نشر إنتاج الشاعر، مما شجعه على النظم والسعي لتغطية الساحة بالمواويل التي ترضي الناس.

يا صاحب الجود، يا صاحب الجود، لا تشكي الدهر لمال، الدهر غدار، الدهر غدار، كم شخص رماه مال، يقطع وصاله ويثنيه بالتجافي مال. قبلك أنا يا فتى، قبلك أنا يا فتى، خلان خلوني أجوى ضميري وبالحسرات خلوني. هيهات هيهات، يرجع زمان فات، خلوني ساروا وسرنا ولا ظني يجون بمال. دمعي تحجر على وجناي ماياتي، وبضامري تضرب الأفكار ماياتي، في شف من خدها يعطيك ماياتي، تضرب ابن الشاب في قاصي ضميري مضى، أزره بحالي وهو جد المسير ومضى. واه واه، يا ليت يرجع لي زمان مضى، لا شك هيهات عصر فات.

0: لم تصل مواويل حسين بورقبة بسهولة إلى المستوى الذي يرضي ذوق المجتمع البحري في البحرين، وكان يرى توجه العامة لحفظ مواويل الشاعر فرج بومتيوح أكثر من سواه من الشعراء الآخرين، وكان هذا التوجه يحيره ويدعوه للتساؤل عن أسباب تهافت الناس على تداول مواويل بومتيوح، وبقي على حيرته إلى أن سنحت له الفرصة التي كان يتمناها حين التقى في جلسة مصارحة مع الشاعر فرج بومتيوح كان لها الأثر البالغ على مستواه الشعري.
1: أمبيك يا صاح، أمبيك يا صاح، لا تجزع بما بك حال، واثبت على الحمد لو جيش النوايب حال. لك قادر دوم الكروب العظيمة حال، كم ظالم كم ظالم جار من بعد النفس تاكله، كم ظالم جار من بعد النفس تاكله، اجعل حياتك على ما قلت لك تاكله، ما بين لوجة لسانك والذي تاكله يبدل الله من حال بأحسن حال.

0: في كل زمن وفي تاريخ كل أمة تظهر ومضات تزيح عتمة ذلك الزمن وتبسط أشعتها حيثما شاء الله، ويكون لها أثرها وصداها على أبناء ذلك الزمن كثيراً أو قليلاً. وربما انتقل ذلك التأثير من عصر ميلاده إلى العصور التالية.
1: لقد كانت الميزة التي حظي بها الشعر الشعبي والموال خاصة في بداية العقود الأولى من القرن الرابع عشر الهجري ظاهرة فرج بومتيوح، الذي كان دوره غير محدود في إذكاء حركة الموال وبعث النشاط فيه، لدرجة أن الموال أصبح من أهم السمات التراثية في تلك الآونة وما بعدها.
0: طغت شخصية هذا الشاعر الأمي على من سبقوه، وأثر في من خلفوه وفي الرواة الذين شغفوا به، لدرجة أن الكثير من المواويل تنسب له دون شواهد ثابتة على ذلك. إنما تأثراً به وإيماناً بأن نسبة هذا الموال أو سواه إلى بومتيوح يكفي لإقناع المستمع بجودة الموال.

0: لقد ترك الشاعر الشعبي الكبير فرج بومتيوح تأثيرا في تجربة وإنتاج الشاعر الشعبي حسين برقبة، وهو أمر لا يدعو للغرابة، بل يؤكد على مشروعية التأثير والتأثر دوما عند المبدعين.
1: رغم أن الشاعر فرج بومتيوح لم يكن على درجة من الوعي الثقافي، ولم تهيأ له الوسائل الإعلامية المتوفرة الآن، إلا أنه استطاع أن يوصل كلمته إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ويؤثر فيهم بدرجة كبيرة، وأن يكون مناراً لغيره من الشعراء الذين كانوا يتقربون إليه ليحاولوا الوصول إلى ما حظي به من شهرة واسعة ومحبة في قلوب الناس.

0: عن هؤلاء الذين تأثروا به وجالسوه شاعرنا أحسين بورقبة، ذلك الشاب المكافح من أجل لقمة العيش، والذي جاء إلى هذه الجزيرة الصغيرة طلباً للرزق، ولكنه وجد نفسه منجرفاً مع تيار الشعر ومتأثراً بالحركة الشعبية التي يحدثها بومتيوح، حتى أنه يسأله عن سبب إقبال الناس على حفظ وتداول مواويله، بينما يكادون يعرضون عن الآخرين من الشعراء ولا يحفظون منهم سوى النزر اليسير من إنتاجهم. فكان جواب فرج بومتيوح بما معناه:
1: أخوي حسين، أنت مثل التاجر يعرض في دكانه أصناف زينة لكنها غالية، ما حد يشتريها، ما حد يطلبها إلا الناس الكبار، يعني الناس الأغنياء. أما أنا فمثل اللي يعرض أشياء زينة ومختلفة متنوعة، لكن بنفس الوقت رخيصة، سهلة أن تنشر، الكل يقدر يشتريها، فتشوف الناس يون يشترونها، دائما يشترونها مني. يعني أنت يا حسين تقول أشعار مواويل زينة، وتنقي يعني كلماتك اللي تعبر ووايد زينة، لكن شوي طريقتك صعبة، يعني ما يفهمها إلا المتعمقين في الشعر والمثقفين. أما أنا يعني كلماتي سهلة شعبية يفهمها كل الناس، وتوصل وتعبر عن اللي يحسونه، من كذي تشوفهم يستانسون يتفاعلون معاها ويحفظونها بسرعة زتات.
0: يقول المرحوم الراوي سالم بن سبت عن لقاء الشاعرين الأول:
1: كان الوقت صبح لما اجتمعنا في دار من دور الطرب، وعقب ما يعني تمينا نسولف

0: عن السالفة اللي قالها قبل. بومتيوح قال يعني قال حق برقوبة ايش رايك نسوي مناظرة شعرية في الموال يعني نرتجل. وافق برقوبة فابتدأ بومتيوح موال وقال قال أصبحت أنا أقول مدح في النبي يا رب تغفر ذنوب العبد لي من خطأ يا رب ما لي بغيرك سؤال إلا أنت يا رب يا رب أنا طالبك تدمح لي الزلة من تابع إبليس لازم تركب زلة كثير من تاه ورد لك يطلب الزلة اللوذ بالمصطفى يشفع لنا يا رب.
1: ما كاد الشاعر فرج بومتيوح ينتهي من ارتجال مواله حتى بادره الشاعر حسين برقوبة بارتجالية فورية في الموال.
0: أصبحت نقول مدح في النبي طه أصبحت نقول مدح في النبي طه ومسيت بحماك آمن يا نبي طه أحمد شفيع الخلق يوم الحشر طه ريت الصحابة على حوض النبي أوراد وشربت من ماي زمزم بالرحيق أوراد أحرمت بالملتزم ناشر كفوف أوراد سبع المثاني دعتني انتبه طه

0: استمرت المناظرة الشعرية بينهم، فبومتيوح يبدأ وبرقبة يجاريه حتى جاء وقت صلاة الظهر، حينما قام الجميع للصلاة. واستطاع حسين برقبة أن يستوعب الدرس من ذلك اللقاء، وابتدأ ينهج أسلوب فرج بومتيوح ما استطاع، فاستقطب عددا من المعجبين، وبدأت مواويله في الانتشار والتداول. وللشاعر حسين برقبة العديد من المواويل المتبادلة مع الشاعر فرج بومتيوح، منها هذا الموال الذي يشتكي فيه دنياه:
1: دنيا سقتني بكاسات الصدود أمرار، معذة أزاد العنى ما شدته الأمرار. وطر مضه يا فري يطري علي أمرار، وأشوف عون الليالي طاف عني ومر، بهموم سلمى حمس قاسي ضميري ومر. ظليت أحسب رجع واربط بحبلي ومر، أعالج أيامها لوهي شري وامرار.
0: رد الشاعر فرج بومتيوح أشهر شعراء الموال في البحرين على الإطلاق، مجيبا الشاعر حسين برقبة بموال يفيض لوعة ومرارة وشجن.

الوقت. الوقت ياما سقب كاس الضمير امرار، ودعا جميع الخلايق تستغيث امرار، لوجعة بالحش تطري علي امرار، وداد يا ابو علي من ذا السنه مره، كم واحد داسته مره بعد مره، يمشي بلا راي ما عنده عقل مره، من ضيم دنياه يصفق بالكفوف امرار.

تشاء الأقدار أن يتعرف الشاعر حسين بورقوبة على شاعر شهير من شعراء الموال، ويبدأ بينهما عهد من التبادل في الموال الأخوي الذي كان كباقة من الورد وقد فاح أريجها، فعطر الأجواء الملبدة برائحة البحر في ذلك الزمان الأصيل النادر، حيث تعبق الأجواء برائحة المسك. واستكمالاً لذلك، في اللقاء التالي أيها الأحبة نعرف شكل التعارف الذي تم بين حسين بورقوبة وشاعر الموال الكويتي الشهير أحمد لرشود، فكونوا حيث عهدناكم دوماً على الموعد.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شيء تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة أن شكلي يعطي أن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشيء؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
4: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكتشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوجه هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوجه أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفيه خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة، اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي لشكلك هاللون، معنى يمكن أنت داخلياً شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر، أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد، إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة، راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه احنا نسميها تمص الفيلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين، أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان

تشغلها. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: استيقظ أيها النائم، استيقظ، فإن روحي تناديك من وراء البحار الهائلة، أناديك. استيقظ، فنفسي تمد جناحيها نحوك فوق الأمواج المرعبة الغضوب. انهض أيها النائم، فقد سكنت الحركة وأوقف الهدوء ضجة سنابك الخيل ووقع أقدام العابرين.
1: استيقظ أيها النائم، لأن النوم عانق أرواح البشر، وبقيت وحدي أبحث عن من يشاركني صفاء هذا الليل، فروحي ترفض الكسل وشوقي إلى النجوى ينتشلني كلما حاول إغراق النوم.

0: يا فرحتنا القادمة.
1: ويمضي الليل ويأتي الصباح، هذه اليقظة تداعب أجفان النيام. ها هي الأشعة البنفسجية تفيض من خلف الليل وتزيل غشاءه الليلكي. المدينة بدأت تضج، وحدنا لم ننم، وحدنا لا نزال نحفر فوق الماء والشجر قلبا واحدا كبيرا بحجم كل الآمال.

مهلا يا قطار الحزن، قف. وأنت أيها القدر تمهل، فما زالت بعض نفحات لم ينقلها العطر والثمر، ما زالت جوارحي مليئة بالزغاريد والأمل. لا، لن أستسلم، فأمطار الشتاء تنبت دوما الأحلام، وحرارة العواصف لن تبدد كل العطور.

0: ما أجمل أعشاش العصافير فوق الفروع الخضراء، ما أجمل الصغار يلتفون بحنان تحت أجنحة أمهاتهم، ما أجمل الحياة التي نعيش، ما أجمل العالم، ما أروع هذا الليل.
1: سيمفونية الكون تردد ألحانها في كل غروب. أحقا، ونحن نودع كل غروب للشمس، نحمل ألسنتها اللاهثة أشواقنا. أحقا، نحن نضمن الشمس المستلقية في أحضان الأفق حنانا لا أشجانا.
0: كل ما نودعه صدر الشمس وحضنها من أشواق وأحزان وأحلام يستحيل في دفئها وعطائها حنانا وحياة.

0: ومع الشمس تعود الفرحة والحياة،
1: ومع الليل والقنديل والجار القديم
0: تعود أيام الصفاء والعتاب والأحلام.
1: لنحب كل ليلة، لنغضب، لنتعاطف، لنسخر،
0: لنولد كل ليلة، لنغفو كل ليلة، لنتغزل كل ليلة،
1: نحيا، نثرثر، نكتب، نتألم، ويحيا بلهونا وشعرنا كل البشر.

وغدا تصفو السماء وتختفي الكواكب وينام القمر. غدا تبسم لي كل الوعود، غدا يذوب الجليد وتنطوي كل الصفحات، غدا ألتقي عروسي البكر مع أحلامي البكر، غدا أراك وأصافحك يا أنت يا محبه.

0: استعرنا نغمة،
1: ومن كل رفة جناح، ومن وقع الأصداء
0: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
1: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
0: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: معلومة علشانك.
2: اليوم أصبح الوعي كبير بالنسبة للتغذية واتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ولكن في مفهوم خاطئ بخصوص اليوم المفتوح واللي يعتبر مكافأة بعد أسبوع كامل أو 6 أيام من الرجيم، وينصح الأخصائيين بالتغذية على أن تكون وجبة مفتوحة وليس يوم كامل، وأن يتم تناولها إذا فعلاً كان في التزام في النظام الغذائي من غير الخروج عنه، ويجب أن تكون الوجبة دائماً قبل الساعة 7 المساء عشان تزيد من نسبة الحرق، وتحتوي هذه الوجبة على أي نوع من البروتينات عساس تزيد نسبة الإحساس بالشبع وتقلل من نسبة السكريات والنشويات اللي تحتوي عليها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلع سموه على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
2: وتجول سموه في عدد من ميادين المعسكر وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن قدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن

0: إن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة الثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في اعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
0: أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض في مشهد مميز توج أياما حافلة بالتدريب والتعلم والتحدي وعكس حجم التفاعل والنجاح الذي حققه المعسكر منذ انطلاقته.
1: المعسكر الذي يقام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في إطار حرص سموه على الاستثمار في أبناء البحرين من الناشئة ضم 500 مشارك من أصل 2000 مشارك والذين بدورهم أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما يحظى به أبناء البحرين من رعاية واهتمام ملكي سامٍ، مؤكدين أن تجربة المشاركة في معسكر جدها جونيور علمتهم معنى الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في السعودية أيضا أعلنت وزارة الدفاع استكمال الترتيبات العملية لتفعيل قيادات التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة تمهيدا للانتقال من مرحلة التأسيس إلى رفع الجاهزية.
0: جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في إطار استكمال بناء منظومته وتعزيز قدراته البحرية المشتركة. وتشمل المرحلة الجديدة استيعاب الضباط والكوادر من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة بما يعزز التنسيق والتكامل بين القوات المشاركة. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم لدعم الاحتياجات الغذائية. وتمثل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعما لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الهجمات وضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
0: وأكد البداوي أن الاعتداءات الإيرانية تعتبر تصعيدا خطيرا ومرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وأكد رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل

0: مسؤوليته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو سونغ إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الممر الملاحي الحيوي.
1: جاء موقف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط في وقت لا تزال فيه أزمة الملاحة في المضيق تمثل مصدر قلق دولي. كما أتى الموقف الصيني في سياق دعوات بكين المتكررة إلى استعادة الملاحة الآمنة والحرة في المضيق الذي يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

ظلمه ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان غواك خلك ملاك.

0: سامعي، من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر.
1: الصوت من غاد جاي من الحارة الغربية.

0: البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية، يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة، وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير، وسوق العطارين، وسوق النسوان، وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: أعتقد أننا نتفق مع مستمعينا الكرام أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ما عاد رفاهية، وإنما أصبح حاجة ملحة وواقع مفروض علينا. هناك اعتقاد أن استخدام الأجهزة قد يسبب ضرر أو تلف بالعين، وأحب في البداية أن أؤكد أن الضوء الصادر من الأجهزة لا يسبب ضرر أو تلف بالعين كما هو معتقد، ولكن ممكن يسبب أعراض وإرهاق للعين. دراسات أثبتت أن 8 من 10 أشخاص يعانون من إجهاد بالعين نتيجة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. أهم الأعراض اللي قد يتعرض لها الشخص المستخدم للأجهزة هي جفاف العين، صداع في الرأس، ألم العين، عدم وضوح مؤقت في الرؤية، أو وجود تعب في الرقبة. طبعا بالإمكان الوقاية من هذه الأعراض باستخدام وسائل بسيطة، وأهمها تطبيق قاعدة 20-20-20. تنص هذه القاعدة أن نأخذ استراحة كل 20 دقيقة ونطالع فيها لمدة 20 ثانية على أي جسم على بعد 20

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

طيب عادوله خلانه انت يا احلى عمر يا فرحه ايامي. عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفه العيسى.

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتطور الصناعة الخليجية باستمرار بإيقاع سريع معتمد على رؤوس الأموال الخليجية والخبرات الوطنية والعمالة المدربة.
1: واهتم مجلس التعاون الخليجي بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال قرارات عدة، منها
0: نظام موحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس،
1: إقرار وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني لدول المجلس،
0: حماية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق لها،
1: توسيع حركة التصنيع وزيادة الإنتاج لرفع نسبة طلب الأيدي العاملة الوطنية.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة
1: بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ليه وقت الحصى جمرة الأيام تبقى في الرماد تنتظر وتعيش ليه.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، عندما ندقق في حياة الناس وما فيها من مشكلات علمية واقتصادية وتربوية وثقافية وأخلاقية وسياسية وحربية، نجد أن السبب الرئيس في ذلك كله هو الكذب. الكذب بمعناه الشامل القولي والسلوكي والاعتقادي. وأول هذا الكذب ورأسه الكذب على الله سبحانه وتعالى بالإشراك به، وتكذيب الأنبياء والرسل، واتخاذ الناس أربابا

من دون الله وظلم العباد، ثم الكذب على رسل الله ورفع بعضهم إلى درجات العبادة والتقديس، والكذب على عباد الله باستعمارهم باسم التعمير والبناء وهكذا. وأول أنواع الكذب الكذب على الله، ولذلك كان من الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والبعد عن الكذب، الصدق في القول والاعتقاد والسلوك. وعندما طلب الكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير بعض ما أنزل إليه إلى ما يوافق رغباتهم وأهواءهم، حذره الله وحذرهم من ذلك، فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لأهلكناه إهلاكا سريعا لو أنه كذب علينا ولو في بعض الأقاويل، وهو أقل الكذب، وذلك لخطورة الكذب على الله خاصة من رسول مؤيد من عند الله بالآيات والمعجزات والعصمة. وافتراء الكذب على الله ولو من آحاد الناس هو أيضا من أظلم الظلم، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وفي معرض إنكار تحريم ما لم يحرمه الله قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتصدى للدعوة إلى الله بغير علم وهو غير مجاز أو مؤهل لذلك من جهات إسلامية معتمدة ومعتبرة يكذب على الله والرسول والناس. والذي يتصدى للفتوى بغير علم وهو غير مجاز أو مؤهل كذلك من جهات إسلامية معتمدة يفتي بغير علم فيكذب على الله ويضل الناس. والذين يفتون لأغراض دنيوية هم من أظلم الناس لافترائهم على الله وعلى الناس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يفتون بغير فهم لواقع الناس يغيبون الدين عن الحياة ويتهمون الدين بالجمود وعدم صلاحيته لحياة الناس المتجددة والمتغيرة المعطيات. والذين يمنعون فتوى العلماء العاملين ويتهمونهم في دينهم وعلمهم هم من أظلم الناس، لأنهم يمنعون العلم الحقيقي عن الناس. ونظير الكذب على الله الكذب على الأنبياء والرسل، وفي مقدمتهم خاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هدى الرسول وسنته حجة في الدين ومصدر من مصادر التشريع. والكذب على رسول الله تلاعب بالدين وافتراء على الله وتضليل للعباد. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن يضع الأحاديث المكذوبة من أخطر أنواع الكذب، والذين يروجون للأحاديث المكذوبة والضعيفة
يفترون.

0: يتوكلون على الله والرسول والذين يفسرون الأحاديث بأهوائهم وبغير علم يكذبون ويفترون أيضا. من هنا إخوة الإسلام كان الصدق من الأخلاق الكريمة الرئيسة التي شدد عليها الإسلام وحض عليها. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فعليك أخي المسلم، عليك بالصدق في العقيدة والصدق في النية والصدق في القول والصدق في العمل والصدق في التربية والمعاملات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.